0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي

العايش بالنار بالي معك ليل نهار من حزني يا بلدي الغالي حاسس حالي رح انهار دخلك شو عملنا يا ربي كل يوم منتلقى ضربي هالعيشة صارت صعبة أرضي انكتب للدمار لا لا مش رح منموت بكرة بتتعمر البيوت وبترجع تاني بيروت تسرق كل الأنظار وبيتوحد كل الشعب ضد السرقة وضد النهب ولا بدنا شرق ولا غرب بدنا نعيش

0: الجيتار يعزف مستفد من نصيحة.
1: بس حلوة هيك والله.
0: والله هي حلوة.
1: حلوة.

إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي ديدرو.

0: صارت ستة
1: كاتشو دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: من شطورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش ليال وعجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.
7: أغاني بتقدم صارت ستة، إعداد وتقديم شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

تماما يسعد صباحكم. صباح النور لكل الناس اللي واعيين مثلنا بكير. أهم شيء الناس الرايقة يلي واعية ومنا مربحة ربة جميلة. بس الناس يلي بعدهم عم يتفاوضوا مع الحاف ما بدي صبحكم الخير هلا، بس تقوموا تغسلوا وشكم وتسمعونا بطريقة كتير حلوة. منقلكم أهلا وسهلا فيكم معنا وببرنامجنا. نحن بهاللحظات نعلن أنه بلش بثنا المباشر يلي بيكمل للعشرة أربع ساعات، أطول برنامج صباحي. بس أول قسم بيكون صارت ستة من هلا ولسبعة ونص بتوقيت بيروت. أول قسم بتترافقوا معي أنا شرب السعادة ومع المخرجة مدينة المهندسة، خلاص نقول المهندسة مدينة. بين السبعة ونص والعشرة بتترافقوا مع ميراي مزرعاني مع من قلب بيروت. هيدا هو برنامجنا وبيتخلى البرنامج من قلب بيروت. أنا بطلع عليكم على 8 وعلى 9 مع ميراي مع آخر الأخبار ومتابعة لملفات كتيرة. هالمحطتين يلي بتنطرون كتار، وبعرف من قديش بلتقى بناس أكيد ما بنعرفكم بالشخص بتقولوا لي بننطر الأخبار، بننطر كل المتابعات وكل الصدق من عندكم. إذا نعسانين فيكن تبلشوا تتمايلوا على هالموسيقى الفالز، فالز دو باغي اسمها، دكتور زياد مراد، العميد زياد مراد. بلشوا نهاركن بطريقة حلوة كتير قبل ما تبلش الدنيا تركض فيكن. نحن اليوم الخميس 11 حزيران 11 جون 2026، يعني قربنا دفشة من الويكند. رفقكن مع أخبارنا ومع أغنيات ملينا وخبريات من القلب، أكيد من قلب الحياة اليومية يلي منعيشها نحن وياكن. فتحوا عيونكن منيح، قولنا صوت الراديو لحتى تسمعونا بطريقة حلوة. نحن قلعنا والتقليعة بتكون دايما قوية مع السيدة فيروز. أنا عم قوم الناس من النوم ومالينا بدها تردنا على أخبار النوم. مالينا نايمة، أنا مش نايم بارح وأكيد ميراي مش نايمة. ربيع من نهر الذهب يسعد صباحك. الأردن، مع أنه بعد ما عطينا رقم التليفون، مين من الأردن بعت لي ورود وأعلام لبنان وقلوب؟ شو مبين الاسم عندي؟

هالصور الحلوة وبسيطة كثير يلي كانوا يرسموها بأغنياتهم الأخوين رحبانة، وكانت تنقلهم للناس السيدة فيروز بصوتها العظيم يلي ما بيتكرر. حبيتك تنسيت النوم لك الوصف.

0: كان في واتساب ايام الغنية.
1: خلف الطرقات وخلف الشبابيك
0: تنطروا خلف الشباك ليمرق.

تحطي من عز النوم بتسرقني خلص بدون أغاني النوم. قديش حلو نهارنا بس نبلشوا مع هالصوت العظيم مع السيدة فيروز. أصلا مش ممكن يبلش نهارنا من دون صوت سيدة فيروز، صارت جزء من حياتنا. يمكن ما عدنا ننتبه قديش هالمرأة العظيمة، هالمرأة الاستثنائية، قديش صارت جزء من يومياتنا. خطر عبالي سؤال، قديش هالمكانة أو هالمطرح اللي وصلت له السيدة فيروز، هالشهرة يلي حققتها، قديش أخدت منا؟ يعني أنا دايما بتسأل، أقولكم ست فيروز، يعني بقطع أنا وميلينا مكون مرقين بالرابية، كل مرة بقطع بقول لها هون بيت فيروز، بتقلي وليك فهمت، وبصير اطلع بلوجو الأف يلي على بالفير فورجي على البوابة عندها على مدخل الباركينج. هيك خطر عبالي ودايما بسألوا هذا السؤال، شي مرة ست فيروز بتطلع على البلكون مثلا شو بيعملوا الناس إذا شافوا فيروز قاعدة عم تتشمس عم تشرب قهوتها على البلكون مثلا، أو تصوروا الست فيروز مثلا عم بتنشر الغسيلات على البلكون؟ قديش الشهرة بعدتها عن الحياة اليومية؟ أكيد الشهرة عطتها محبة ما إلى حدود، محبة الناس لها من دون حدود واحترام نادر. يعني هيدي سابقة عظمة ست فيروز بنظر مش بس الشعب اللبناني، الشعب العربي، بس أنا عم بحكي هلأ على اللبنانيين، على القليل جيرانا يلي قاعدين بالرابية، قديش عم تحرمها من قصص كتيرة. يعني تصوروا فيروز بعد الغداء اللي عم تمشي على تروتوار بالرابية قدام الفيلا، شو بيصير؟ شو بيصير بالرابية؟ بسكر السير لأنطلياس للدورة. أنا بحس مع احترامي لكل اللي راحوا واللي باقيين من الفنانين، المكانة الكبيرة يلي وصلت لها الست فيروز، هالاحترام النادر من الناس ما حدا وصل له. بس أقولكم بنفس الوقت، هل يا ترى هالمكانة الكبيرة يلي أخدتها يلي وصلت لها حرمتها من أبسط تفاصيل الحياة يلي نحن بنعتبرها عادية؟ يعني تصوروا انه فيروز فاتي على شي محل مثلا تحت دغري بقنط الابيض ويه، تصوروا فيروز قال نازلة تتسوق او تنقي تياب من الابيسي او من اللومول، شو بيصير؟ توصل خبرية عنا ميروبة فيروز بالمول منطير طيران. او فاتي على سبينس مثلا، فايت عشي ميني ماركت او شي ديكان بالمنطقة فوق. عندكم كافي دو برازيل؟ زحنا شربل بالكافي دو برازيل. بس بدي اخبركم خبرية، انه مرة وقت اللي بعتت وراي الست فيروز انا والاعلامية ليليان اليا ناعسي بدي احييها، عرفنا انه فيروز بتعرف كل تفاصيل كل شير دي ورد، بتسمع اذاعات تحضر تلفزيونات. وقتها كانت طالعة موجة هيفا وهبة، هي خبرتنا قالت لنا يا عمي هالمرة مش معقول مهضومة، قديش طلتها حلوة.

تصوروا فيروز مثلا مسافرة وفاتة على المطار هيك مثلها مثل كل الناس، اوكي طلعت على البزنس لونج، شو بيصير بالمطار؟ ما بيلتفوا حول كل المسافرين وبيهلكوها من الصور؟ هو المعترة بدفن ابنها زياد، قديش في ناس توقف قدامها وبدها تسلم عليها وبدها تمس لإيدها وبدها تركع قدامها، وهيدا بدفن بعزة، كيف إذا كانت بحالتها الطبيعية؟ أكيد تصرف الناس بدفن الموسيقار زياد الرحماني كانوا مندفعين من وراء محبتهم لهالست العظيمة.

ايه رايكم فيروز دفعت ثمن شهرتها من حريتها وهي ندمانه او الكون؟ برأيكم فيروز الست فيروز الست العظيمة دفعت ثمن شهرتها من حريتها؟ هل الإنسان ممكن يوصل لمرحلة يصير فيها يصير هو فيها رمز أكبر من أنه يعيش حياة عادية؟ عندهم غنية غنيتين وما بيتحاكوا بيبقوا نازلين وحاطين هيدا اللونات الشمس وواقفين لهم شابين ثلاثة ماشيين حولهم ولابسين أسود أهم شيء ما بعرف ليه بيلبسون أسود. المهم الله يطول بعمره ويعطيها كل الصحة. فكرة ست فيروز حدا كتير بنكت كتير تحية لماتر فوزي مطران. يلا بعدنا ناطرين هيك تحقق لنا حلمنا وشي زيارة تانية عند ست فيروز.

طلع كورونا عامل شربول. اذا الست فيروز تنزل على الطريق بصير في زحف بشري. انا من عكار بركب التوك توك وبيجي بصير في تسونامي بشري. هو شفته وقت اللي اجى ليزور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شو صار قدام بيته. قالوا لك بركي طلت على الباب واستقبلته. شو اقول شو هالعظمه يلي وصلت لها الست فيروز. سديه صعبه فكروا فيها. اكيد عندها اصدقاء المقربين. انا على الليلي اللي بعرف اثنين بزوروها دايما. بس ياريت بيسمحوا لي انه الاسوان على الهواء. بس تصوروا قاعده كل الوقت هي وريما لوحدهم.

0: لا رح بلش نسمع اصواتكم ودقيقتين ماكسيموم رح لانه في فويسات قدامي كثيره رح جرب مره قد ما بقدر من بعدها منبلش لقائنا بالصاله نحن وياكم ونرجع عنا كثير اخبار وعنا مواضيع كثيره نطرحها على الهواء نحن وياكم المهم تكونوا عم تسمعونا على الراديو على الموجه 87.9 او اونلاين او على ابلكيشن اغاني اغاني او في تطبيقات كثيره تقدروا من خلالها تكونوا عم تسمعون.
1: شربي صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كيفك انت وميلينا والكل.
0: كتر خير الله.
1: شربي بخصوص فيروز يا ريت تكون عم تسمعنا. انا عندي سؤال. انا اذا بدي اتذكر لبنان وانا بلد الغربة حط فيروز.
0: وين عم تحكينا؟
1: انا عندي سؤال لأنا.
0: رواندا.
1: اذا فيروز بدها تروح تغني بشي مكان. اجمع التذاكر مع اي اكس. مع كل الاحترام لكل المتربين اجمع قدي التذاكر قدي بتجمع انت بتعرف فيروز شو بتحدى فيروز اذا بتروح على السند والهند اغلى تذاكر واحلى تذاكر وفيروز ما بيجي مثله ما بتتكرر هي ايقونة لبنان
0: تحية كبيرة لإلها والله يطول بعمرها وتحية لإلك جمال من رواندا عم يحكينا
2: للتواصل مع شربل السعادة واتساب 71-989-989
3: صباح ما كذب اللي قال سفيرتنا إلى النجوم
0: إيه
3: ما كذب بس تقول لك شغلة إنه إذا فيروز بتنزل على الطريق أو على المطار أو وين ما كانت ما بيتجمعوا كل الناس حواليها بيتجمعوا بس المثقفين واللي بيعرفوا قيمة هيدي الأيقونة فقط لا غير صباحك عسل
0: تحية كبيرة لك شرب الأوائل

0: عاصيف كمان من الأشخاص يلي رافقوا الست فيروز
1: مثل الزهرة خلقت بنساء
0: ومن وراء بنت خيو. تحية للسيدة نينا خليل زوجة الموسيقار الراحل ياسر رحباني من وراء جوزيف نصيف ومشواره مع الأخوين رحباني مع الست فيروز. بنت خيو جوزت صارت سلفتها لفيروز يلي فيروز عندها شقفة منها بميروبة. هلا بيقولوا لي بتدخل ميروبة بكل شيء. انت مستهونة ميلينا ميروبة عالضيعة اللي جيت عليها مستهونتيها
1: تنطر على شباك الدار
0: من ورا الله يرحمه جوزيف نصيف دحية ولاده زاد وشادي ولارا. من ورا جوزيف نصيف صار فيه مثل زبطكن مثل عائلة فنية بميروبة الله يرحمه الممثل أدير كمان المهم كتير إليس نايفر مرانته ست حياة من ميروبة كمان حياة خليل من ورا جوزيف نصيف المطرب الكبير كمان يلي أبدا ما بقل أهمية عن عظمة ست فيروز الدكتور وديع الصافي كمان من ورا هالمصاهرة كمان أخته المطربة هناء الصافي كمان اتجوزت خيو لجوزيف نصيف كنت ميروبة. ترى تتذكر منين وقت الانتخابات البلدية وصلت ست على المدرسة الرسمية بميروبة قالت مين شربل سعادة هون يعني جاي بطريقة هجومية أنا هربت فكرت بدها تقول شيء قالت لهم أنا ما حدا بيجيبني على ميروبة من غصطة على ميروبة انتخب إلا شربل سعادة وينه قربت قالوا لها حضرت وسلمت عليها قالت لي أنا بنتها لهناء الصافي ما بعرفها كان أول مرة بشوفها

بلشتوا مع الكافيه دو برازيل. الكافيه دو برازيل كمان جزء أساسي من برنامجنا. مش ممكن نبلش احنا وياكم على الهواء من دون الكافيه دو برازيل. أطيب بن موجود هلأ بالأسواق وين ما كان موجود. بس إذا ما لقيتوه بعتوا واتساب على 76-777-361. فإذا 76-777-361 سألوهم

رب مثل كل يوم منسلمك نهارنا من أوله لآخره، كون معنا بكل كلمة وبكل خطوة وبكل قرار رح نخدم بهالنهار. نور دروبنا بنعمتك لحتى ما نزيح عن الطريق. احفظنا واحفظ كل المستمعين، بارك أعمالنا وبارك كل مساعينا بهالنهار حتى يكون النهار خير وسلام وبركة على الجميع.

لكل الناس يلي عم يسمعونا على الطرقات، احميهم. فاز كل اهلنا وكل الناس يلي منحبهم، كل انسان عم يسمعنا هلا بلبنان وبكل دول العالم.

0: مقبولة لكل المستمعين الغاليين كتير، وإن شاء الله الرب بيسمع منا وبيسمع منكم، وبدي رحب فيكم جميعا كل يلي عم يسمعونا بلبنان على الموجة 87.9، بكل دول العالم عم تسمعونا أونلاين.
1: شروط برنامج صارت ستة. إذا كنتوا بسياراتكم: 1. حزام الأمان ضروري. 2. عدم استعمال الموبايل. 3. عدم تجاوز السرعة المحددة.
0: بدي أتمنى لكم نهار حلو، نهار مبارك، نهار يكون مليان خير وفرح وراحة بال، وإن شاء الله يكون هالنهار موفق لكم جميعا وعلى كل الأصعدة. ولألك ميلينا يا مجننتينا، كل اللي عندهم فحوصات بالمدرسة، كل اللي عندهم أي استحقاق بالشغل، حتى بالبيت الست البيت اللي عم تسمعنا عم تحضر طبختها، إن شاء الله بتزبط اليوم وبتطلع طيبة غير شكل. مهم تعمليها بحب، ما تلتهي فيي كتير، لأنه إذا بدك تلتهي فيي بضيعك، بتشوشت الطبخة أو بتطلع مالحة. ما هدي بدأ تهديني إياها ميلينا، مرسي. كتير حلو هالميكساج. عبير نعمة وآدم.

بعرف كيف بتفوتوا على يوتيوب, بس في صديق هو عم يعمل هالميكساجات الحلوين كتير. فوتوا على يوتيوب اكتبوا احساس, احساس يعني بلغة الانترنت يعني احساس بالاول دو بيرجع او بيرجع سبعة, سبعة يعني الحي, اس ا اس احساس. شوفي مليلة

0: طانوس ميرسي على الصلاة مقبولة يا رب، والعذرة تحميكم وتعطيكم على قد نيتكم لأنكم بتستاهلوا كل خير. ميرسي شرب المطانوس، تحية كبيرة لك. وعيتوا منيح؟ إذا ما وعيتوا يلا حطوا ركوة المي بالأول، خلوها تغلي منيح، بيرجع بدل الأربع ملاعق بن، إذا بتحطوا عادة أربع ملاعق حطوا ثلاثة مع الكافيه دو برازيل، انتبهوا نقصوا ملعقة، بتصير لو إيه تمد معكم بدل الخمس ركوات بتصير تعمل سبع ركوات. هالأيام بدها توفير شوي بالقهوة شوي بشي تاني، نقدر نوصل لآخر الشهر ومرتاحين.
1: صباح الخير مالينا وشرب المستمعين، عصيرة ست فيروز إذا كانت ندمانة عن مسيرتها الفنية أكيد لا، لأنه الفنان اللبناني بطبعه عنده شغف أنه يعطي ويبرز طاقاته الفنية وهو بيكون سعيد كتير بهيدا الشيء. وتحية كبيرة وعظيمة لست فيروز، والله خليها بصحتها،
0: الله يطول بعمرها، وتحية لك ستنا. تقطف قرع أول قطفة، ما بحب القرع، بتعرفوا أكره شي بحب الحياة بالأكلات، بس أنا بكلهم، أنا ما بقول عن شي ما باكل، أنا كل شي باكله بس القرع والكوسة ما بحبها الطبختين، بس بكلهم.

0: الاكلات بكلها باكل حجار، بس الواحد يكون جعان بياكل شو ما كان. وين كنا دخلك هذيك اليوم؟ قلنا بريفون. قلت له دخيل اجريك ولك حجار جبلنا، وقف عنا هيك وعنا هيك عنا هيك وعنا. يا خي جيب لي حجار، لو مش جوعانين مش جايين لعندك باخر هالليل. سعادة إلي مجدلاني تحية كبيرة لكم. إلي بمحي وبيبعت، بمحي وبيبعت، بمحي وبيبعت. إلي إذا بليز إذا بالفويس عم تخبرنا على الأوضاع بصيدا تما مرقوا على الهواء، إلي إيه أو لا. نحن منقرر أي متى بدنا نحكي عن الوضع الأمني. هلأ عايشين باللالالاند، والله اخدي معها على مونبولي، اخدي معها سانتوس كابوتشينو من عند طانوس تريدينج، لك ألف صحتين. بس بشرفك وين أطيب؟ بمونبولي بفرنسا أو ببيروت؟ بعين المريسي على هالبالكون وقدامك كنيسة مار يوسف. إن شاء الله بتروق الأوضاع يا ست سميرة، بتكون آخر مرة هيدي بتفلوا من بيوتكم، وإن شاء الله بيوتكم بيضلوا سالمين. بدنا تعلوا صوتكم وتقولوا تعبنا بقى، تعبنا تعبنا، نعمر ويهدمولنا، نعمر ويهدمولنا. تعرفوا بزعل في بوسترات منتشرة ببيروت مكتوب عليها بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان. ولا حدا لبناني مين ما كان يكون بحق له يهدد أو يخوف خيو اللبناني مين ما كان يكون. شئنا أم أبينا كل شيء له نهاية، وهالمرحلة يلي وصلنا لها يلي وصلونا لها بالأحرى قد ما تطول بدها تخلص. إن شاء الله تخلص قبل ما نخلص هالمرة، لأنه هيئتها طويلة. بدنا نرجع نعيش كلنا سوا مع بعضنا. بدنا نرجع نعيش مع بعض غصب عن الكل. هيدا البلد لإلي ولإلك وللجميع. ممنوع أي حدا يهدد التاني. ياريت منروق شوي ومنترك حكمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، كلهم ثلاثتهم مجتمعين يشوفوا كيف بدهم يخلصونا من هالأزمة يلي وصلونا عليها. دمرنا بلدنا بإيدنا، ما في شيء اسمه جنوب بقى. يا حرام على مدينة صور شو صار فيها بارح، صرخة من كل رجال الدين من المطارن المسيحيين فلوا عن صور. بقلي إلي مجدلاني عن فيروز، يلا تنحط له إياه.
1: صباح الشلمين منجون الجميع، والله يا شلمين صح لي أحفل ست فيروز 2011 على حفلة عيد ميلاد، كان ولا أربع من هيك. يلا يسعد لي صباح كون هون مبارك للكل. مجدلاني مدربسين
0: مهضوم إلي بجاوب دغري إلي نو شربول عن فيروز. هلا بعد شوي عن الوضع الأمني بصيدا. خلص بقى خلونا نتكل على هالرؤساء ثلاثة يشوفوا هن كيف بدهم يلاقوا الحل النهائي إلى غير رجعة. ممنوع بقى حدا ياخد البلد هو لمطرح ما بده، ممنوع. يحكونا بالميدان وبالليالي وبالمواجهات وبالتهديدات، ما إلا بقى مطرح بقاموسنا اللبناني. صدر الحوار غصبا عن الكل، وحده التفاوض بيوصل لنتيجة. ما بعمره المدفع وما بعمره الطيران والغارات والأزايف عطيوا نتيجة. اثنين خسرانين بإسرائيل، بشمال إسرائيل في دمار وعنا في دمار، ورح نوصل للأربعة آلاف شهيد ورح نوصل لاثناشر ألف جريح. شو ناطرين بعد؟ بتكون تصفونا كلنا سوا؟ عيب بقى تحكوا بانتصار بأرقام هالشهداء وبتدمير الجنوب بشكل شبه كامل، عيب بعد تجيبوا سيرة انه رح يجي يوم رح ننتصر وتحتفلوا وتقوصوا وتفرعوا. يا ريت بيقتنعوا بالفرقاع. جربنا وتدمرنا، ومثل ما قلت قدامنا شهداء بالالاف، وبعدنا دمرنا بلدنا ورجعنا لورا عشرات السنين. بكفي بقى نهدد بعضنا. يا عيب الشوم شو عم بيصير على السوشيال ميديا. هيدا علي برو لازم يربطوه، مش ما يفوتوه على الحبس، يربطوه بشي جنزير وبشي قصر بشي عمود كهربا يتفرج عليه كل الناس. ورشال كرم يلبسوها بدلة سمارة وترقص له لعلي برو، تعمل له وصلة. بس وينكم يا أهالي أرطبة؟ اسحبوها لرشال كرم لعندكم على أرطبة، حضروها عيد مارلياس. بركي عيد مركي مارلياس يلي عاملين له احتفال وستريت فاستيفال بأرطبة ثلاث ليالي، بينور لعقلاتها لرشال كرم. أو رجعوها الجديد لعندكم. كم مسميين حالهم إعلاميين خالف تعرف، بس علي برو ما بيقطع. مهرج بكل معنى الكلمة. يعني أنا كنت بلوم أستاذ جهاد المر ليه ما جابه على أعياد بيروت محل جون أشقر. ألي من وين عم تحكينا؟ برني رب ربك، شو هالزلمة انت المجرم. يسلم تمك، فشيت لي خلقي رح طق لانه. هيدي يا عمي اللي عم خبركن عنا، هيدي اللي صادمتني. كيف كنا نلفيها ونطلعها ضيفة كلايف كوتش؟ رح تموتني. خلص بدي اعمل لها بلوك. مدينة سونيا صباح بدي اعمل لها بلوك، تحكي مع رئيس الجمهورية كأنه ياعي بالشوم عليك، تفهى عليك سونيا صباح بالاسم، تحكي مع رئيس الجمهورية كأنه عم تحكي مع البلوش اللي عندها او الكلب اللي عندها، تفهى عليك وعلى الجامعة اللي خرجتك. بلوك خلاص.

0: بعرف كيف تركوا كل شيء ولاحقوا رامي نعيم والحكم بالسجن الصحفي رامي نعيم ودفع ما بعرف قديش مليار ليرة وتركين كل هالتتر على السوشيال ميديا. ليك قال لك شو كاتب؟ أكلت الضرب يا جوزيف ويا نواف. أول شي جوزيف الرنجر يلي كان يلبسه على راسك وبنيعك يا سونيا صباح. هات عمل لها بلوك. أنا ليش ليه بقري لها شو بتطلع عندي؟ بتطلع عندي بخلقتي الصبح والليل و
1: عالشمس طلينا.
0: بدنا شي لايف كوتش عم يسمعنا؟ في شي لايف كوتش نبعته يعالجها لسونيا؟
2: بونجور شربيل، كيفك ماشي الحال؟ بونجور لاميلينا، مقدمتك اللي عم تقولها هلا بتمثلني حرفيا. يا ريت الكل مثلك يا شربيل، الله يخلي هيدا الصوت يضل ساطع وعم بيوصلنا آراء.
0: صديقنا وحياة الله مش مني محضر بس هيك طلعت معي، وأنا بالنسبة لي ما في حدود بقى إنه لا شيء هيدا ما بينقال على الهوى وعيب وخلص بقى، لأنه في ناس لازم تهزله العصا مش بس تهزها، تنزل على راسهم بركي بيوعوا. ما بقى تحرق أعصابك يا شربول. كيف تحضيراتك لكأس العالم ومين عم بتشجعك من كندا؟ مين عم يحكينا من كندا؟ بعتلي اسمك لجاوبك أو بعتيلي اسمك ما بعرف. البرازيل إن شاء الله منخسر 7-1. أنا عندي مبدأ يلا بعد هالغنية رائعة أوليبان اللي تنفذت بفرنسا لفريق اسمه زام للعميد الدكتور زياد مراد، هو كتبها ولحنها والتوزيع الموسيقى له وأشرف على تسجيلها بفرنسا. معكم أغنية للمونديال لأول مرة رح تسمعوها. ليبان
3: بيروت بيرل دو لا ميديتيرانيه
0: ورح تبقى غصب عن يلي ما بده.
3: كابيتال فيير
0: تحية لتويوتو سي، شركة تويوتو سي والستار سيستم، لأنه كل المهرجانات التغت ما قبلوا إلا ما تصير أعياد بيروت السنة، لأنه هيدي بيروت يلي بتشبهنا. خلدون ولك معرفتك خلدون من تورونتو، تحية كبيرة لك. ولك نقلوا أعياد بيروت من الواجهة البحرية لبيروت لأنه تحولت لمخيمات للنازحين. يعني ما في يقول إن شاء الله قريبا بيرجع بيوتهم، ما في بيوت. لك بدنا شي سنتين ثلاثة تنعمر للدمر، ما في بيوت بقى بالجنوب، ما حتضيع من أساسها. وبعدهم مكملين علينا الإسرائيليين. صباحو يا شربول والحبيبة ملينا، يا صديقي من آمن شو من أمن العقوبة أساء الأدب. المشكلة ما حدا عم بيحاسب مثل ما لازم. لونا من الكويت، ما تحكيني بالفصحى لونا، حكيني باللبناني.
3: Un chant plus fort que le silence.
0: مرسي شربول لأنه فشيت لنا خلقنا، تفهي عليهم كلهم سوا والله يحميك. مرسي باولا. شربول إن شاء الله تكون منيح اليوم، بدهنيك على هالبرنامج. مرسي بس بليز بعتولنا أسمائكم مكتوب راهب أنت راهب.

0: بونجور ميلينا، يسعد صباحك، حبك انت وعم تصلي، حبك انت ومعصب يا شربل،
1: حبك انت
0: فيروز قصة كبيرة. يسعد صباحك.
1: ولك يا عبد الله، الساعة 6:41 دقيقة انا بطلع وبنزل بالفويسات، مش انه قديم بعته. بعدك عم تحكي على الست فيروز، او اصلا الست فيروز فينا نحكي عنها بكل الاوقات. يلا
2: صارت 6، صباح الخير.
1: بلشت اجواء المونديال عنا. يلا طلعوا الاعلام من الشبابيك ولوحوا فيهم.
3: رب رب ربك يا شربل، رجال من ظهر رجال، والله يسلم تمك.
1: مرسي مرسي إلي عدل سعيد. بدي عم تقلي برافو شربول، والله بدي دلنا على بيتك يا عدل.
4: بونجور شربول، بونجور ميلينا. لك مش بس يسلم تمك، يرحم البطن اللي حملك، فشيت اللي خلقي وأكتر، مش بس لإلي أكيد، لكتار كتار كتار كتار. بدي أتمنى لك نهار بجنن لإلك ولمدينة وخلص ما في أحكي. نادين معكم.
1: شكرا نادين، تحية كبيرة لك يا نادين. إذا كل اللبنانية هيدا يعني هيدا رأيهم، بس في ناس صوتهم مكبوت وممنوع أصلا يحكوا، أنا بدي أحييهم. رح يجي هيدا النهار، رح تفشوا خلقكم ورح تقولوا كل شيء. One more goal. عم نسمع أغنية لأول مرة من العمار باشا، تحية لك يا عمار.

0: لوحه بالاعلام. مالينا اسمعي.
1: صباح الخير لمالينا، صباح الخير لمستمعي اغاني اغاني. عم تسمع اغنيتي الجديده للمونديال وان مور جول حبيبي عمار باشا.
0: عم بقول لك ميرسي مالينا.
1: صباح الخير لمالينا، صباح الخير لمستمعي اغاني اغاني. عم تسمع اغنيتي الجديده للمونديال وان مور جول حبيبي عمار باشا.
0: ثانك يو عمار، تحيه كبيره لك ولكل اهالي طرابلس.

صعوة أولا على أغاني أغاني. One more goal. Raise your voice and sing along. Feel the power, feel the song. One world moving heart to heart. صباح الخير لشربل، صباح الخير لكل مستمعين أغاني أغاني. عم تسمعوا أغنيتي الجديدة للمونديال One more goal حبيبي عمار باشا. One more goal حبيبي. شو قوي عمار، كيف عمل نقلة نوعية لشيراز. عمار يلي سمعه تامر حسني بعت وراه من مصر واخده على مصر وقعد فترة طويلة واشتغل أغاني هوية وشيراز.

0: الخير لمالينا، صباح الخير لمستمعي أغاني أغاني، عم تسمعوا غنيتي الجديدة للمونديال One More Goal حبيبي عمار باشا. صباح الخير لشربل، صباح الخير لكل مستمعين أغاني أغاني، عم تسمعوا غنيتي الجديدة للمونديال One More Goal حبيبي عمار باشا.
1: جو عبد الساتر تحية كبيرة لك، عمال يسلم تمك شربول ما قصرت فيهم الله يحميك. تحية لك جو، تحية كبيرة لك. كيفو الأبونا عم تسلم لنا عليه برامي عبد الساتر.
2: بونجور شربيل، معك ريتا. نحن طالبين طلبية كبيرة من طانوس تريدينج، شو كود الخصم تبع الإذاعة؟
1: كود الخصم؟ أصلا بتعرفي شغلة؟ صار بس تفوتوا على الويب سايت وانتوا عم تطلبوا صار يبين عندكم، يعني هن بذكروكم لحتى ما تنسوا، صار لوحده ببين اوتوماتيك ما ببين عندكم انه ديسكاونت 15%. تكت باغاني 15، اغاني 15، اغاني 15. يلا ذكرتيني، بتعرفوا طانوس تريدينج قد ايه عاملين قصص كرمال المونديال هلا؟ يا ويلي كثير. كتير حصومات عاملين، شو بسموها باقة، كيف باقة المونديال من الأوزمو من البيك رولز مع السكاي فول هالمشروب الطاقة الغير شكل، عاملين مثلا مجموعة تشكيلة من البيك رولز بحلة جديدة مع المولتو كرواسان. بشرفكم فوتوا على الويب سايت www.tanostrading.com واختاروا الباقة اللي بدكن ياها كرمال المونديال لحتى انتوا عم تحضروا الليلة تكونوا عم تقرقشوا بيك رولز، بس قرقشوا على صوت الواطي.
3: صباحك شربي، لسه صباحك مارينا، ونهار موفق للجميع، والله يقويكم واحلى اذاعه، يسعد صباحكم.
1: تحية لك يا بول. حدا عمال الشربول، عندك فكرة إذا طانوس تريدينج بدهم سيلزمن؟ رقمهم كل الناس بتعرفه 03-92-92-83 03-92-92-83. يلا إذا حدا عم يسمعنا بدي أعمل ديو أنا وياه، منغني أنا وياه أوزمو على الهواء، بدي ربحه باندل، بدي ربحه هالباقة اللي عاملينها من الأوزمو. إذا بتفوتوا على الويب سايت بتشوفوا هالتشكيل اللي عاملينها لمناسبة المونديال، شيء ولا أروع من هيك، من الأوزمو ومن البرودكتس التانيين، وابتداء من اليوم لنهاية المونديال الربح بلش من عندهم طانوس تريدينج على أغاني أغاني. يلا مين بده يغني لنا أوزمو لايف على الهواء على التليفون على 01-322-1000؟ لحظة مش التلفنو وتقولوا لي لا ما بعرف ومش فاتح صوتي، يلي بده يطلع بده يغني وبده يقلنا هاي 01-322-1000 تربحوا نفس الباقة اللي حطينا على الويب سايت للأوزمو. يلا واسمكم دغري رح ابعتوا 01-322-1000. مين الجريء بده يطلع يغني للأوزمو يسحق الأوزمو؟ 01-322-1000. ألو
4: ألو، بونجور شربل، كيفك؟
1: بونجور، أنت مين؟
4: عبدو.
1: عبدو حابب غني لنا، غني لنا عبدو حابب غندورة.
4: عبدو حابب غندورة
1: وغير ما بده، وهي غندورة
4: أمبورة
1: علقانة بعبدو. بأي عبدو علقانة؟ عبدو شو عيلتك؟
4: عبدو باسيلي.
1: عبدو باسيلي، انت مدرسة شغل جامعة عاطل عن العمل؟
4: انا كنت بشربل امبارح،
1: كنت بترابلس. اوكي عبدو، يعني راي على شغلك، بتشتغل بترابلس؟
4: انا بشتغل تاكسي.
1: بتعرف انه عمار باشا اللي بيغني راب يلي سمعناه من شوي هو من ترابلس وعايش بترابلس؟
4: انا بغيره
1: كمان،
4: بس يعني كان
1: اوكي. يلا أول شيء عم تحكينا سبيكر فون، بدنا نحط الأباراي على دينتنا ونوطي صوت الراديو على الأخير لحتى يفهموا علينا المستمعين.
4: يلا. أوكي؟
1: أوكي. يلا الهوى لإلك، بدك تغني لنا أوزمو أوزمو بس مع الياب الأخير، هيدي الصرخة.
4: يلا
1: يلا تفضل.
4: أوزمو ياه
1: طعمه طيب. يلا يلا اسمع الغنية اسمع الغنية.
4: أوزمو
1: طيب طعمه لذيذ. يلا
4: طعمه طيب طعمه لذيذ. هاي
1: برافو عبدو باسيل ألف مبروك دغري. ها ليك ما كنت عامل سند ما بعثت لك اسمك إلا ما غنيت. اسمك صار موجود عند مطانوس تريدينج بعد الساعة 10 لما بدك بتتصل فيهم بالواتساب. هلا رح أقول الرقم. أوكي
4: يلا
1: باي باي. ألف مبروك ألف مبروك وانتبه على الطريق. وين صرت؟
4: والله أنا هلا بجديدة.
1: انتبه على الطريق رايح على طرابلس؟
4: لا بقيان هون عندي هون.
1: انت اللي وصيتك على كنافة بجبن مالي؟
4: ايه
1: وما جبت لي
4: يا خيي راحت بشكة طرسي.
1: يلا اوكي
4: يلا اكيد
1: اوكي عبدو الف مبروك الف مبروك الله يكون معك. عبدو باسيلي وكل حدا بده شيء من مطانوس تريدينج 03-92-92-83 بزن رقم مطانوس تريدينج 03-92-92-83 بليز ما حدا يدق على الواتساب بس يكون فيه ربح على 01-322-1000 بس.
5: قالوا آخر دوا الكي يروح كويني كويني وقوع طول خطيني

0: عم تاكل من روحي داوي الهوى بالهوى وعاتش فيني قالوا آخر دوا الكي. صباحو شربول, صباحو مالينا, بتمنى لكم
1: هلوس. تحية كبيرة لك يا ديب, يا ريت غنيت لنا للأوزمو. تعرف حبها كتير هيدي الغنية لشمس الغنية اللبنانية نشوى كرم. دخلكم مبارح ميراي سألت وينها, نشوى كرم بدبي, عايشة بدبي. شمس الغنية اللبنانية وبدبي, كيف هيدي مش زابطة؟ ياريت نشوى كرم مع يعني بدون ألقاب, ياريت بترجع نشوى كرم يلي تعودنا عليها. مش معقول أغاني نشوى كرم مثل هيدي يلي غنيلنا إياها إلي. بدنا منك يا شمس الغنية اللبنانية أغاني لبنانية غير شكلكم, نحفظها ونرددها بسهرتنا. صباح الخير يا كبير كيمو. كيمو شو بعت لي لوجو مطانوس تريدينج, منين شايلو هيدا؟
2: بونجور شاربول, بونجور ميلينا, يسعد صباحكم. كيفكم؟
1: صباحكم مبارك,
2: ان شاء الله منيح.
1: كتر خير الله يسعدك.
2: اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر يا شو طيب لذيذ.
1: مش معقول صح نمرة. شاربول انا المفروض يوم الجمعة ويك اند عنا وراحة, بسترجع مقوعة بالكويت بكير مثل العادة تأسمعكم انت وميلينا هالقد واكتر من حبكم. هون ميلينا لازم تهديها للونا وكل اللي واعيين بالخليج العربي وعم يسمعونا, هلا بالخميس. فإذا بدي ارجع اختم وذكركم, بدي ادعيكم جميعا لحتى تفوتوا على الويب سايت www.mtanostrading.com لحتى تتعرفوا على كل بقية العروض, عروض المونديال من عند مطانوس تريدينج. كل عرض صدقوني أحلى من التاني, على البيك رولز مع مشروب الطاقة سكاي فول, كمان مع المولتو كرواسان. شوفوا بقية الأوزمو قديش منوعة ورح تتفاجئوا بالأسعار. وما تنسوا تستفيدوا من البرومو كود أغاني أغاني, يعني اكتبوا أغاني 15 أغاني 15 لحتى تستفيدوا من ديسكاونت 15%. وكل ما تتسوقوا بقيمة 30 دولار اسمكم بيدخل بالسحب بالقرعة على جوائز كبيرة وعديدة مثل PS5, PlayStation, أكيد كمان عدد من أجهزة الموبايلز ومجموعة من الفاوتشرز, كل فاوتشر بقيمة 100 دولار. ما تنسوا تعملوا فولو لمطانوس تريدينج على كل مواقع التواصل الاجتماعي, ولأي استفسار 03-92-92-83. والخبر الحلو لمناسبة المونديال ولأول مرة منقوله, بس نوصل بالمونديال للدومي فينال للسومي فاينال, رح بيكون عندكم الحظ على هوا أغاني أغاني وبالفترة الصباحية إنه تربحوا جوائز قيمة على الهوا مباشرة مثل أجهزة موبايلز وتابلتز وفاوتشرز, وكل فاوتشر مثل ما قلنا بقيمة 100 دولار كل فاوتشر. Thank you مطانوس تريدينج, يا معيشنا. يلا بشير عزار عم يقلي شربول رهيب اسحاق, مش معقول شو مهضوم, عنده خفة دم. صباح الحلقة النارية, سلام تمك شربول, فشيت لي قلبي وبدي وجه تحية لميلينا, بلا مرسي على هالأغاني الحلوة بشير عزار, لحيل لك يا بشير. هلا بالخميس.
2: صباح الخير يا شرب الحبيب القلب, معك توتو ميفون
1: لك يا توتو, غني لنا أوزمو توتو. هلا بالخميس معك برغوت
3: شربيل, أنا اسمي أيفي, بدي أقول هاي لخالتي جوانا بالفطر وأنا كتير اشتقت لها.
1: تحية لإلك آيفين, كل يوم عم بيكون عندك حظ أن يطلع صوتك على الهواء. يلا بدنا نتفق نحن وياك يوم إيه يوم لا, لنترك مجال لغير تلاميذ يطلع صوتا على الهواء.

0: احنا من يوم الاحد انا بروبس بالجمعة. احلى يوم عندي الجمعة. حس كأنه كنت بحبس وفلت.
1: شربول صباح الخير. بدي سميك ابو علي سعادة من الله ورايح. اسمك ابو علي سعادة. يسعد صباحك لك للمدام الكوبرا.
0: لك كوبرا. بونجور شربول، فيك تقلي هابي بيرثدي لابني اندي؟ هو حدي هلا. ولك يا اندي قديه بتحبك الماما ماريا، حبت تعيدك قدام كل الناس يلي عم يسمعونا وتقلك هابي بيرثدي. ان شاء الله بتكبر وبتحقق كل احلامك. ميلينا، لا عبد الله مضيع بالبرنامج، ضيع بين ولعانة وبين صارت ستة. بعت لك جريدة ميلينا، جريدة الغالية ميلينا. وقف الموسيقى شوي، إذا تغلبطت أو بتريحيني بتعطيني نفس بالموسيقى لحتى يوصل. عبر له لعبد الله. الغالية ميلينا، أنت أيقونة الإبداع والتميز، في كل مرة نرى فيها جديدك جديدك ندرك أن الإبداع ليس له حدود عندما يكون بين يديك. موهبتك استثنائية وفكرك راقي يثبتان دائما أنك تحلقين في منطقة خاصة بك وحدك. ما خلصنا رؤية. نحن فخورون جدا بوجودك معنا وننتظر دائما بشغف تلك الروائع التي تفاجئ إيننا بها. كان لازم تصوريها وتحطيها ستيتس. استمر في الإشراق يا ميلينا، فالمستقبل ينتظر من إبداعك الكثير. عبد الله الكوراني بكل تواضع من جديدة الأيطع بعكار. وقف شعر بدني ضربته لينام. عبد الله عن جد مرسي على محبتك، مرسي لأنه بتتقبل مزحنا.
2: شفتو ع مفرق بيتو
0: غسان خروز من عين الرماني. سعد صباحك.
2: شفتو ع مفرق بيتو
0: الله وائل كفوري شو عامل فينا.

الكويت شربول وين رح تحضر المونديال ليلى؟ ما ليلك اتصلوا في من الكيبل فيجن من شركة رايت اند رايدز وركبوا لي اشتراك مجاني عاملين عنا بالبيت بخمسة $5 يلي بده ما مش عشاء هيك مازة مع بيك رولز ومولتو كرواسان وعم نوزع سكاي فول انرجي درينك

0: مين بده يربح؟ المكسيك أو جنوب أفريقيا؟ اثنين تغيروا، اثنين تحسنوا وتقدموا.
1: بونجور شربل، بدي غني لك أوزمو أوزمو أوزمو أوزمو.
0: طعمه طيب، طعمه لذيذ.

0: لك إيفا رومانوس. إيفا رومانوس لحود عم تسمعنا بسبعل هي وجوني. سبعل بالقلب.
1: هاي شربل، أنا اسمي كيتلين، ونحن بإذن الله شوى بنخلص مدرسة.
0: منيح تسمعونا.
1: كمان اليوم عندي سورتي على الماونتن هاي.
0: واو، نيالك.

0: نزلت دمعتها على كلام عبد الله الكراني، قال كثير تأثرت.
1: كثير
0: شربت. هيدا عرفتوا مين؟ عندي يلي قلنا له هابي بيرثدي من الماما ماريا، عبالي 100 سنة يا عندي، وإن شاء الله بتفرح الماما أول شيء من شهاداتك. بونجور لأطيب عالم، إن شاء الله نهار حلو للجميع، وميرسي مالينا على الأغاني الحلوة. جورج دو باري.
2: بونجور شربيل، بونجور مارينا، صباحكم جيد إن شاء الله.
0: جيد.
2: أغني لك أوزمو أوزمو أوزمو أوزمو
0: الضاحية الجنوبية تغني أوزمو.
2: طعمه طيب طعمه لذيذ. أوزمو أوزمو أوزمو سامي من الضاحية.
0: سامي أنت بعدك صامت بالضاحية؟ الله يحميكم عن جد ويرد عنكم كل أذى.
3: مارق سلم ماشي معتم خايف مني انا ما بعلم حدا برو.
0: شو عم ينزل اغاني مهضومه بس عم خليكم تسمعوها.
3: اذا بهمك يا حبيب امك صاير وزنك بتقل دمك،
0: لانه بدنا نتواصل نحن وياكم نسمع اصواتكم، وفي اعلانات لازم تمروا صراحه.
3: نحن منعرف بالواجب والعجب،
0: لانه اذا ما عملنا دعايات
3: والحاجب يجي
0: وقتها ما بنجي على الإذاعة، وبتصيروا تنزلوا على الشغل مثل البومة كل يوم لوحدكم. يعني بدكم تتحملونا وبدكم تشجعوا كل المعلنين يلي بيعلنوا معنا.
3: لا يا برو عيبوا لو
0: والله
3: مارق سلم ماشي معتم خايف مني أنا ما بعلم حدا.
0: يلا سول بيرفيوم رجع على هوانا. تتذكروا سول بيرفيوم بالكاسليك؟ هلا شو في مناسبة ب 21 هذا الشهر؟ مش تعملوا حالكم الستات ناسين كل المدامات والمامانات يلي عم تسمعونا. ايه 21 الشهر عيد الأب، ما تطنشوا وتعملوا حالكم مش عارفين. أجمل هدية بتختاروها لأحلى بابا من عند سول بيرفيوم بالكاسليك. بس اسمعوني كتير منيح، عاملين ديسكاونت بسول بيرفيوم بالكاسليك لمناسبة عيد الأب 15% حسم على أي نوع بيرفيوم بتختاروه لهالمناسبة العظيمة. روايح غير شكل ما بتلاقوها إلا عند سول بيرفيوم بالكاسليك. فيكن تطلبوا السيجناتشرز يلي هن يعني اللي هن بيعملوهم الخاصين فيهم، يلي مسميينهم أسماء غير شكل مثل الوليد الجاد الندى. هودي رجالة، ما أنا أعطيت أمثال عليهم، بعد في كتير أسماء عربية لرجال كمان، للسيدات عندهم والصبايا حب غرام. شو بعد في كمان؟ شو بعد في مدينة؟ كل البرفيومز بي سول برفيوم بالكاسليك، فإذا عاملين عليهم ديسكاونت 15% من هلأ لعيد الأب. كمان كل البرفيومز يعني اللي عم نحكي الريكرييشنز يلي هن بيركبوهن، يعني بتجوا بتقولولهم أنا بحط هيدا البرفيوم، بيسيبولكن إياها بنسبة 95% لأنهم بيجيبوا الأسانس من فرنسا. وأكيد بتتذكروا الأرماف المستوردة من دبي، هلأ صار في براند تاني من دبي وصل لعند سول برفيوم بالكاسليك اسمه أفنان. أفنان كمان هالنوعين الأرماف والأفنان كمان عليهم ديسكاونت 15%. سول برفيوم بالكاسليك عندهم ديليفري لكل المناطق اللبنانية، والخبر الحلو انه فري ديليفري لمستمعي أغاني أغاني. سمعتوني؟ فري ديليفري لكل مستمعي أغاني أغاني. إذا كل الشباب يلي عم يسمعونا، إذا بدكم أنصحكم أو صبايا أو السيدات، إذا بدكم تجيبوا هدية لصديقكم لجوزكم، بدي أنصحكم ب أنا اخترت من عند سول بيرفيوم بالكاسليك، اخترت من براند الأفنان يلي جابوه من دبي 9 PM. بشرفكم جربوا 9 PM، واو شو حلوة رح تنغرموا فيها. سول بيرفيوم موجودين بالكاسليك، رقم التليفون 70 360 124 70 360 124. إذا حدا ما لحق ياخد الرقم أو رقم أي معلن عم يقطع معنا، معكم رقمي 03-777-969، بدا 03-777-969.
1: كيفك منيح؟ أنا عندي نهار واحد بيخلص المدرسة. أنا اسمي جاي. بونجورني.
0: بونجورني. يعني بس شاطرة ميراي تخبركم عن الجليموري، مع أنه الجليموري مش بس للستات، حس الرجال كمان على السكت هيك بيستحوا، بس عم يستعملوا الجليموري. خير الكل. أنا ما بستحي أقول إنه بعت لي زياد من دبي، بعت لي 3 أنواع عم حط كل يوم على وجهي، واحد للشمس بس أظهر بالشمس، واحد قال لي بيرطب البشرة مش كتير أنا شاطر فيهم، بيراي أكتر بتخبركن، وعطاني ميلينا شي صغير هيك قال لي بتحط حول عينك بس تكون تعبان ومطول السهرة، أو ميلينا معزبتك ومش مخليتك تنام، ولا تجعل الإزاعة ويبينوا عيونك مرتاحين ووجهك عم بشارقت مرتاح. في شيء هيك زغطور بحط بس كنت أنا حط وانزل دهن. قالت لي ميراي لا مش هيك بيعمل حول العين، علمتني شو قالت لي ميراي تبا، وبهيدا الأصبع التاني لحد لبتيتوريكولير شو اسمه، ساعدوني تلاميذ المدارس. قالت لي ميراي بهيك يعني انجق بدق بأصبعك، أنا كنت حطن وانزل نحت. بقول بونجور لزياد خوري عم يسمعنا بدبي، تحية كبيرة لإلك. وما تنسوا إذا بتفوتوا على السوشيال ميديا جليموري أندرسكور كوزمتكس، فوتوا على إنستغرام، اللي بيعرف الجيف أواي عاملين شي كتير حلو، والسبت النتائج والسبت الربح. يلا فوتوا شاركوا كل الصبايا يلي مش قادرين تشتروا، مع أنه أسعارهم بالأرض، نوعيتهم ممتازة وعالية، وهن من دبي، من عفوا من إيطاليا، براند إيطالي موجودين بكل الإمارات. لونا فيك تطلبي على الكويت، لأنه هن الوكلاء صاروا بكل الخليج العربي. إذا بتفوتوا على السوشيال ميديا على إنستغرام تحديدا بتلاقوا كل التفاصيل كيف فيكم تطلبوا بالإمارات وبكل دبي. مركزية شونية؟ إيه إحنا رايحين على المركزية لوفانسنك، بيكون ليلة خميس الساعة 7 رح نلتقى بالأمفيتياتر بالمدرسة المركزية بجونية، 51 شخص يلي مسافرين على البرتغال وعلى إسبانيا وعلى تركيا، رح نتلاقى سوا ونتعرف على البرنامج السفرة ونتعرف على الوجوه الحلوة يلي رايحين معنا، يلي رح نقضي نحن وياهن حوالي 9 أيام سوا بالبرتغال وإسبانيا. بدي أقول مرسي للمدرسة المركزية بجونية اللي فتحوا لنا المسرح لحتى نتلاقى نحن واللي مسافرين معنا. لانيولير، فإذا بتعملوا تابمان باللانيولير.
4: هاي ميلينا كيف كنا منيح؟ كتير بحبكن ومستقبلكن وبحبكن كتير كتير كتير. باي
0: باي. بس خليك معنا.
4: وسيدة كوزات معهم بتشوفون بميروبا وقتها تروح سامودي.
0: بتطلع السيدة كوزات على ميروبا كل سامودي؟ خلص إلا سو سامودي رح روح زورن. سيدة كوزات خليل شيبان بتعلمه من ميروبا، بتعلمه لنديم. وين بيتعلم؟ لجاد بالبزنسون. بزنسون بيب عبدة.
5: هاي شربان كيفك منيح؟ نحنا كتير منحبك. نحنا شربان إلايا وياسمينة.
0: وحياة الله لازم شي مرة تبعتولنا فيديو كيف عم تعطون التوب لحتى يسجلوا مع بعضهم.
6: أنا اليوم بخلص إكل ونحن بكرة بنخلص
0: إكل. إيه بس بدكم ضلكم تسمعونا، ما فيكم تعملوا هيك تفلوا وتناموا وتطولوا لحتى توعوا الصبح. شو هالأعياد بيروت؟

0: بتقول في اغاني لو كانت هيك خفيفه وقريبه على القلب ما بتموت.
1: عشر بي كيفك؟ انت منيح؟
0: انا منيح.
1: انا هلا رايح على المدرسه واليوم رح يبيعوا لنا دونات، واليوم كمان انا رح ضلني للاربع ونص.
2: ليه؟
1: عندنا اكتيفيتي من تبعوا لي الكولوني. يلا انا بحبك كتير، باي.
0: ايه بس ليه بدي يبيعوكم بيع؟ شو بدي يعملوا بالمصاري؟ ليه ما بضيفوكم؟ عم يقبضوا القسط وعم بيوجعوا جيبة البابا.
3: هاي شربين، انت مع اي فريق بالمونديال؟
0: ما قلت مع البرازيل.
4: انت كليبي
3: وانا مع برازيل. اسمي جاي حسون.
0: جاي وانا كمان مع البرازيل. يعني انا قبل ما اتعرف على طانت ميلينا انا مع البرازيل، وهلا جيت بدي اغير لانه عم يخسروا كل مره وعم بيجرسونا، بس ما بقدر لانه ميلينا محضرت لي الشوبك بالبيت.

0: ما سمعنا شيء كتير ضجة. شكرا شربل، بس لازم يجيبوا لنا كمان كافي دو برازيل على الكويت. هلا خلينا اول ستيب لونا اطلبي غليموري لريح ضميري وبالي، اطلبي غليموري وزبطي لنا جمالك وبعطي لنا صور كيف تغير وجهك كيف كان قبل وبعد، وكافي دو برازيل انا ببعت لك ما تعتني عم.
1: لاني بحب جنونه عطول بحرس فيك
0: شربول. بقدر اقول كعكة ميروبة، بدي اقوله هابي بيرثدي لكاترينا بارود. كاترينا بارود هابي بيرثدي، عمو زوزو بيقول لك هابي بيرثدي واهلك بيقولوا لك هابي بيرثدي. اوعى تعذبيه لعمو زوزو، ببطل يعمل لك سيربريز اليوم ويجيب لك كادو انت وراجع من الايكول. حضر لك عمو زوزو اليوم سيربريز كتير كبيره.

0: يا الله عم يبعثوا لي صورة بيبي يوسف صار عمره اليوم 2 يخزى العين الله يخلي لكم اياه. في حدا غير ابن خيك ميلاد مالينا اسمه يوسف
1: صباحو شربول كيفك منيح برازيل وبس يلا انا رايح وصل ابني على الجردولين نازل من غزير على الابوت
0: تحية لك
1: اليوم عيد ابني يوسف صار عمره 2
0: ولك عقبال المليون سنة شربول نحنا منخلص مدرستنا ب 18 سيلة يلا خيي بتضل تسمعونا فترة أطول كنت عملكن على الفولت ماكس فولت ماكس إذا بتجربوها بتريح سيارة بتريح الموتور بخف مصروف البنزين لأنه بصير يحرق الكربون مثل ما لازم ترتاح السيارة كل قطع الميكانيك بترتاح فيكن تتصلوا تاخدوا موعد عندهم فروع على الدورة بطبرجة بعبدة زحلة صيدا وطرابلس رأعطيكم الكول سنتر وانتم بتتصلوا وبتنقوا بأي فرع بدكم تمرقوا سيارتكم رقم 7885-1177 هيدا رقم فولت ماكس جربوه عن جد أنا قبل ما طلعت بالدعاية على الهواء جربت سيارتي ومش الحال
2: هاي شربل نحن اليوم آخر يوم إكسامز وإن شاء الله عمل منيح والكل يعمل منيح باي
0: ولك أكيد أكيد عمل منيح أنت شطورة
3: شربي صباح الخير
0: صباح
3: النور زمان ما صبحناك
0: من زمن وزمان
3: ودعينا لك بالخير إن شاء الله بيكون نهارك حلو يا رب أنت ومالينا وكل فريق العمل صباح الخير
0: شكرا شكرا تحية لك
4: بونجور شربل انا ميلا انا كتير بحب اسمك انا ورايحة على الايكول بحب اقول لك بونجورني
0: ولك انا نيالة مين قدي
5: والله ودخلتي قلبي صاروا
6: شو المطلوب نمشي جالس
0: بيقولوا
6: نمشي بالمقلوب شو المطلوب سوري ما عرفتن هلو نجوان حسف رايوب شو المطلوب
7: حاولنا نغنيها على طريقة بدنا نروق إذا بتتذكرها يا شربل ما بعرف إذا زبطت
0: مقبولة منك إلي
8: بونجور تحية لمالينا كيفكن شربل سألت أنا كذا مرة إذا في بالصيدلية لا معي الرقم أنا بس إنه هو إنه مثلا بدق بيجيبوا لك إياهم على البيت مثلا دليفري أو في شي محل هون تنقول دكوينة جديدة قريب علينا
0: بيبي لاند
8: دكوينة جديدة إيه لا عندي الرقم عندي الرقم
0: لك عن شو عم تحكي؟
8: بيجوا على البيت يعني
0: الله ما
8: لا ما سألتك جمعة الماضي إذا في بالصيدليات مثلا أنه مش محل بعيد يعني هيك بقصده أنا يعني
0: صيدلية
8: أو بيجوا على البيت ما بعرف
0: ضيعتيني صيدليات عم تحكي أو الكوش البيبي لاند أو غليموري هات لنشوف
8: غليموري ما بعرف عم تحكي
0: ولك يا عمي قولي غليموري غليموري طلبي ديليفري هني بوصلوا لك على نص بيتك يلا اطلبيهم وبدك تخبريني

0: 0-8-0-7-4.
1: صباح شربول.
0: صباح
1: شربول. حلو شربول، بس فيك تبعنا اذا عارف اذا التلفزيون اللي بنحن حقيقيين ولا المونديال ولا لا، او تبعنا موضوع مع الوزير.
0: ايه بفتكر السنه اللي جايه، رح بتابعوا المونديال على التلفزيون لبنان. ولك يا شربول، لك من ايام الوزير ملحم رياشه، ويلي احسن ما فوت بقصه القضيه اللي رفعها الصحافه ادمون ساسين، ومش معروف لهلا وين المصاري الدعم لقل وما نقله. معقوله حاطين الناس دم قلبهم بالكافيات وبالمطاعم، يجي التلفزيون ينقل المباريات بشكل مجاني؟ خلونا نروق ونوعى شوي. هلا اخر شيء بيقولوا لهم نفتحوا قطر، بتقول لهم افتحوا. هلا اشترك، فيك تشترك بالرايت اند رايتس، اتصل على 1540. والله انا ركبولي اذا بدك $5 بميروبة عم باخذ.
2: صباح الخير شربول، صباح الخير ميلينا، صباحكم. بس حابة أعطي معايدة مميزة لابني آرام، هلا صار عمره 9 سنين.
0: الله يخليك،
2: عمر كله يا رب يا ماما يخلي لي إياك.
0: بتضلي فوق راسه.
2: معك سمر من الدنمارك.
0: سمر تحية كبيرة لك. قبل ما نروح على أنا بريك ميلينا، شو مين حجز لهالأحد بمطعم جلسة خوابي بكفر دبيان؟ راقصة سماهر جاية، راقصة سماهر المطرب غازي نجم، وأجواء حلوة، وبعد برنامج فني منوع وأجواء حلوة ولقمة طيبة، لقمة بيت، وهلأ فتحوا التراس الصيفي، صرتوا بتعدوا أنتوا بترتاحوا بتستمتعوا بلقمة مطعم جلسة الخوابي الطيبة. الأولاد بيلعبوا في ألعاب لحتى يتسلوا، وبترتاحوا بمحل آمن، وأنتوا بتحضروا أحلى برنامج فني، وبتستمتعوا بأجمل المناظر بكفر دبيان. إذا بدكم تحجزوا لهالأحد أو السبت أو بأي وقت فيكم تطلعوا، بس الأحد على الغد عم بيكون في برنامج فني، 03-554-332. فإذا رقم مطعم جلسة خوابي بكفر دبيان 03-554-332.
3: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكم.

صارت ساعة 7:25 بعد أن 5 دقائق لحتى تلاقيكم يراي على الهواء ببرنامج من قلب بيروت. أنا بدي حي شركة رايت أند رايتس. يعني مبارح اتصل فيه مستمع فاتح كافيه جديد بمنطقة جبال وكافيك زغطورة يعني شي 40 شخص، وطلب مني تواصلنا مع شركة رايت أند رايتس يلي هنا سيستر كومباني للكيبل فيجن، واهتموا كثير بالموضوع وعملوا له سعر كثير كثير افوردبل لحتى يكونوا عم بيركبوا له اليوم، ويكونوا هالناس عم بيتابعوا عند المونديال لحتى يقدر يقلع بشغله الجديد. قبل كمان ما نوصل لنهايه برنامجنا، كمان بدي اذكر كل الامات يلي عم يسمعونا، ميراي عم تخبركم كل يوم، وانا بدي اخبركم هلا عن براند جديد بمواصفات إيطالية صار موجود بالسوق، كوش لأطفالكم، اسمه بيبي لاند. احفظوا الاسم بيبي لاند، براند احفاضات جديد موجود بلبنان، جربوه، سعره كتير كتير مقبول، مصنوع بتكنولوجيا إيطالية مطابق لمعايير ومواصفات القوانين اللبنانية. يلا بيرح شف دعاية على السوشيال.

0: ميديا عندك يا ميلينا تبعوا البيبي لان؟ مش معقول طلعت المرة ميراي بس بلشت توفر بالبيبي لاند اغتنت صارت مليارديرية وانتو عملوا مثلها سمعين هالدعاية.
1: هاي
0: ليليان
2: هاي
1: أكيد فرست كلاس بتحجز لنا كلنا
2: هاي مشنشلي بالذهب
1: هلا هيدا كله ذهب
2: أكيد أنا ما بلبس فيك
0: تعلموا منا الأمات
1: شو سعر هالعربية؟
3: $1,000 مدام
1: ألف طب حط لي 10 هيك كل يوم ببدل واحد على ذوقه كل يوم لون حط لي الغراض بالصندوق بليز
2: سيارتي؟
1: أكيد إيه وعندي 20 غايرة
2: طب بس بدي أعرف كيف صرت غنية هيك
1: ليش أنا ما قلت لي عم بستعمل بيبي لاند توب نوعية بنسخة الاحفاضات العادي 3 سنين توفير وصرت مليونيرة
2: شايفة قد ايه وفرنا
0: شفتوا إذا بتستعملوا لأولادكم بيبي لاند بصير فيكم مثلها مثل هالمدام بتصيروا تسافروا بزنس كلاس وبدل البوسات الوحدة بتجيبوا 10 كل يوم بتطلعوا ابنكم ببوسات هالقد بتصيروا توفروا بتصيروا مشنشلين بالذهب بتصيروا تروحوا عند مجوهرات وهيبة بساحة جونية وبدل القطع عطينا عدد أيام الأسبوع مش معقوش هالبيبي لاند يعني إذا بدكم المساج اللي بدي وصله أنه مش كل شيء رخيص يعني ما بيسوى شفتوا كافي دو برازيل الأرخص بالأسواق وأنتوا عم بتدقوا وعم تعطوا شهادة موجود صار بمعظم الصيدليات الكبيرة بسوبر ماركت كبيرة كمان بيبي لاند جربوا إذا ما لقيتوا هيدا الهوت لاين تبعهم حافظوا احكون وهن بدلوكن وين موجودين بأقرب صيدلية أو أقرب سوبر ماركت على بيتكن رقم بيبي لاند 76-665-759 76-665-759 اعتذر ما رح يكون عنا بقى وقت لحتى مرق فويسات كل اللي مضوى أخضر قدامي بدي اعتذر منكم شربول شهيتنا ساندرا معروف قالت لي شهيتنا نشتري كوش بلا ما يكون عنا أولاد ولك يا ساندرا الله بيبعت جيبي انت ووفري وتشنش لي بالذهب
4: والبنت حصت فيا ملك بمملكته الحنية
0: الله كريم بكرة بيعملوا للكبار لآخرتنا
4: والبنت حصت فيا
0: خلينا اوعى تحطيني بمأوى ببيت راحة اوعى بدك تخدميني كل حياتك
4: من صغرة قاتلته
0: طب ما تقولوا لي انا وانا وانا بليز رح اختم باخر فويس بشكل عشوائي
5: شربل انا بكره هلا رايح على المدرسه وبكره اخر يوم مدرسه واسمي شفيق
0: شفيق تحيه كبيره لك يلا نزال على الايكول وما تزعل مرة الفويس تبعك بس كتار من التلاميذ زعلانين مني يلا بركي بتلحقوا مع ميراي انا عم بختم بدي اذكر المستمعين اذا بدكم تحجزوا لهالسبت او حتى بكره الجمعه او الاحد على الغدا جمعه وسبت في عندهم سهرات بمطعم كنز بميروبا مع برنامج فني باند كتير مهضومين كمان في فنان اسمه طوني حتشيتي صوته كتير حلو وحضوره كمان حلو مطعم كنز ميروبا أنا بدي حيي مستمع وصديق كان بأمريكا وأول ما وصل سمعني عم بحكي عن كنز مبارح طلع مبارح ركب طاولة بمطعم كنز بعت لي فويس ميراي نقزني قال لي شربول بدي قلك أنه بدنا مستشفى من ورا مطعم كنز نقزت يعني بعت لي كذا فويس بأول فويس قال لي كميل دخفل قال لي صار بدنا مستشفى على هالدعاية اللي عملتها لمطعم كنز نقزت عم بسمع الفويس التاني قال لي قد ما أكلنا بتاكل بتاكل بتاكل بتاكل وبتحتار أي نوع بدك تاكله مطعم كنز ألف صحتين كميل دخفل ولكل يلي عم يقزوا مطعم كنز بميروبة عن جد هالقد لقمتهم طيبة شوفوا القريشة عندهم قد ايه طيبة وأجواءهم الحلوة كل جمعة وسبت بالليل والأحد على الغدا فيكم تقعدوا كمان على التراس منظر ولا أروع من هيك إذا بدكم تحجزوا بمطعم كنز ميروبا 81 569 509. فإذا 81 569 509. وأنا عم بختم كمان بدي ذكر، بتعرفوا هلا عشقة المونديال ودعايات كثيرة، بدكم تسامحونا وبعرف قديش أنتم عم تستفيدوا من هالإعلانات. بدي أذكر المستمعين كمان بالنسبة لبريمو، بريمو للدهانات بريمو هن نمبر ون، موجودين بكل المناطق اللبنانية، وكلاءهم بكل لبنان. بيكفي أنه تتصلوا بالهوت لاين على 01902822 وهن بدلوكم على أقرب نقطة بيع لكم. بعرف تكون زبطوا بيوتكم قبل الصيفية، اللي عندهم أعراس، اللي عندهم مناسبات، ما تستعملوا إلا بريمو 01902822. أما ختاما، صار لنا يومين، هذا اليوم الثالث عم نخبركن عن أبليكيشن اسمها سيرفيفايد. هذه الأبليكيشن بتأمن خدمات، يعني خدمات، يعني بتكون طبيب، بتكون ممرضة، بتكون مصنع بويا يعني بريمو مثلا، بتكون مطعم، بتكون صيدلية. إذا بتفوتوا بتعملوا لها داونلود، بتتسجلوا فيها، بيطلبوا منكم اللوكيشن اللي انتوا ساكنين، يعني وين ساكنين بالأول، بصير شو بتختاروا أي خدمة موجودة عندهم بيبينوا عندكم من الأقرب للأبعد. بتكون سنجرة، بتكون معلمة، بتكون أستاذ، شو ما بتكون. موزعين 346 نوع خدمات، موزعينهم على 22 فئة. ضروري تعملوا داونلود لسيرفيفايند. ما رح فوت بتفاصيل أكتر، بس بدي أقلكن اعملوا داونلود. إذا ما عملتوا بتقدروا من الأب ستور ومن البلاي ستور، لأنه ابتداء من التنين رح بتشتي هدايا. أوكي، فإذا ما بتقدروا تشاركوا بالمسابقات وبالربح إلا ما تكونوا عاملين داونلود لسيرفيفايند. سيرفيفايند ضروري اعملوا لها داونلود، وابتداء من التنين رح ببلش الربح الكتير كبير. وأنا هلأ بدي أختم على هالموسيقى الحلوة كتير مثل ما بلشنا عليها، فالزو باري للكولونيل الجنرال زياد مراد، تحية كبيرة لإلك. بدي أتمنى لكم بقية يوم حلو، وهلأ رح تترافقوا مع ميراي لغاية الساعة 10. أكيد وقت كتير حلو ممتع مع ميراي، وميلينا مكملة معنا على الإخراج. ميرسي ميلينا. أنا بشعب لقيكم بعد شوية على الساعة 8، تبولنا على حالكم. باي باي.
6: كنتوا مع صارت ستة، إعداد وتقديم شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي. أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت، إعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.
7: من قلب بيروت
8: عم يحكوا، ويا ريت طالع شي منهم.
9: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني.
10: مع الله أغاني أغاني، الله وكيلك.
8: شو هاي؟
11: أنا بحبك.
8: أنا كمان.
11: باي.
8: هيك بس؟
12: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
8: جونا عيلي.
13: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

صباح الخير من قلب بيروت. بلش هلا ومستمر لغاية الساعة 10. بونجوركم، شو الأخبار؟ إن شاء الله وعيتوا منيح يا رب. حاضرين؟ جاهزين؟ حطيتوا سيت بيلت؟ شربتوا كافي دو برازيل ولا بعد؟ يلا بدنا نقلع. أفو مارك، بري بارتي.

الخير يا أحلى عالم. صباح الناس اللي وعيت اللي بعدها نايمة ما بدي صبحها. تركوها نايمة.

0: اشتقنا لغبالي. كنتوا طبعا مستمعينا بسياراتكم بأشغالكم بالبيت أو بعدكم عم بتفتشوا هيك عيونكم وين راحت من النعاس، أهلا وسهلا فيكم. ضبطوا لي حالكم، شدوا الهمة، علوا الصوت، خلي هالنهار يبلش بطاقة حلوة، لأنه طبعا رغم كل شيء بعدها بتستاهل هالحياة نعيشها بابتسامة. شربيل هاي مالينا، صباحكم فل وجاردينيا. انتو عم بتشوفوا هالجاردينيا الحلوة قدي ريحتها بتشق القلب. باسمة شو بك قبل الضو؟ هيتا
1: نشوف. Good morning مدام.
0: هاي.
1: أنا اليوم رايحة على سكول وعندي بعد يوم مخلص وكل يوم بسمعك وكتير بحبك.
0: قولك يا حبيبة قلبي بعد عندك يوم واحد، واو. الله يساعد المامي والبابي.

0: خلينا نسمع هالفويس كمان لنشوف اليوم اخر يوم مدرسي ولا بكره.
1: بونجور مدام ميري. بونجور. انا بدي اقول لك بونجور من غبالي معي كارلا خير الله. نحن اشتقنا لك كمان بغبالي.
0: حياه قلبي كارلا، ميرسي يا قلبي. أكيد صوتك حلو بيجنن لأنك من غبالي وبيت خير الله أصحابنا كتير وأهلنا أكيد.

وين الركوي؟ وين البن؟ وين كافي دو برازيل؟ مجننتني هالقهوة، بطلعت لي عقليتي من محلهم. ما بعرف شو صار فيني اليوم، شربي هلا بدك تحط الركوي، لانه ما شربت ثلاث فنجين بس، انا بشرب اربعه اجمالا. ما بعرف هالركوي شو بها اليوم. شو

0: ان شاء الله يا رب على طول اخبار حلوه. القعده اصلا ما بتحلى والاخبار ما بتصير حلوه الا مع كافيه دو برازيل. ما تقولوا لي لقيتها هون وما لقيتها هون، وين ما كان صارت بكل السوبر ماركت وهي الارخص. هلا اذا ما لقيتوها فيكم تتواصلوا مع كافيه دو برازيل على هيدا الرقم 76 777 3 6 1. هن بيقولوا لكم انتو وين ساكنين، اي في بهالسوبر ماركت حدكم كافيه دو برازيل. اذا 76 777 3 6 1.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتي. بلاك ليبل لتر 125 $30، وية جبنة شيف ريلاكس كي $4.75، وية جبنة فوندال $2.
2: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. توقعات الفلك

أبراجنا مع برجل حمل اليوم عندك طاقة عالية بس بدها توجيه صح. حاول ما تتسرع بقراراتك خصوصي بالشغل أو بالكلام. برج الثور هدوءك هو سلاحك اليوم، ما تستفزك التفاصيل الصغيرة. النهار مناسب لترتيب أمورك العملية والمالية. برج الجوزاء نهار فيه حركة واتصالات ولقاءات، يمكن توصل لك أخبار أو رسالة بتغير مزاجك. في شيء يعني بده يصير معك خلال النهار رح تضيع تركيزك كليا. برج السرطان مزاجك شوي حساس اليوم وبتفكر كتير بالماضي أو بأشخاص، حاول إنه ما تغرق كتير بهالأفكار. برج الأسد اليوم إلك حضور قوي والناس عم تنتبه لكلامك وتصرفاتك، استغل هيدا الشي بطريقة إيجابية بس انتبه من الغرور أو ردود الفعل السريعة. برج العذراء تفكيرك دقيق ويمكن زيادة عن اللزوم، بدك ترتاح شوي من الضغط الذهني، في فرصة شغل أو فكرة جديدة. زين أكيد أنت بتوازن كل الأمور، يعني بعد التوتر اللي صار الأسبوع الماضي هلأ ممكن يصير لقاء أو مصالحة أو نقاش مهم. برج العقرب في شوية توتر داخلي أو حساسية من تصرفات الآخرين، حاول ما تكبر الأمور كتير، عندك قدرة اليوم تحسم قرار مهم إذا خففت العاطفة شوي وزدت العقل. برج القوس نهار فيه تفاؤل وحركة، ممكن يوصل لك عرض أو فكرة جديدة أو حتى دعوة، حاول تستغل الفرص بدل ما تفكر فيها زيادة عن اللزوم. برج الجدي الشغل والالتزامات اليوم بالواجهة، في مسؤوليات بس كمان في تقدير ممكن توصل له إذا كنت منظم، ما تحمل حالك أكثر من طاقتك. برج الدلو في أفكار جديدة ورغبة بالتغيير، ممكن تفكر بشيء مختلف أو خطوة جديدة. اجتماعيا في تواصل حلو مع ناس بتريحك نفسيا. حوت اليوم عاطفتك عالية وحساسيتك واضحة، حاول توازن بين القلب والعقل، في إلهام أو فكرة إبداعية ممكن تطلع منك إذا اعطيت حالك مساحة هدوء.

المولود بيحب التغيير كتير، ما بيحب الروتين، بتلاقيه دايما عم بيدور على شيء جديد يحكيه يجربه أو يضحك عليه. اجتماعي بطبعه، بنفس الوقت عنده جانب حساس، يمكن يضحك بس جواته عم بيفكر وبيحلل كل شيء بصمت. مزاجه أوقات بيتبدل بسرعة، عنده فضول كبير بالحياة، بالعاطفة، وشخص جذاب بطريقة خفيفة، ما بيحب الضغط وبيحتاج مساحة ليعبر عن حاله على طريقته.

0: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.
1: صباح اوكي فهمنا. بدنا نقول لها هابي بيرثدي لجيجي من نور.

برجو لكل المستمعين اللي عم يبعثوا لنا واللي عم يسمعونا. في ناس بيسمعونا بس ما بيحكونا، ما بيعلقوا، ما بيعطوا آراءهم. هول الناس كمان نحنا منحبهم كتير، ونحنا منحكي لكل الناس.

يحمل هالنهار الأمل التفاؤل المحبة الحنية الشوق شو ما بعرف شو بدكم انتو شو بدكم قولولي في كيس مليانة بستوديو فيها كل شي من كل شي شو بدكم انتو اختاروا نقوا هيدا نشوف المستمعين شو بيقولولي انه شو طالبين من هالنهار امل تفاؤل سعادة حب لقاء غرام انتقام شو سلام ايمان شو بدكم

0: الله هالسيرفي فايند رائعين، ما بتصدقوا انه انا نزلت الابليكيشن. هيدي ابليكيشن جديده، مش جديده، جديده عليكم اذا بدكم، لانه عم بعرفكم عليها هلا. سيرفي فايند كل واحد بينزل بيقدر ينزلها من الاب ستور او من البلاي ستور اكيد، وبيسجل دخوله عليها من خلال ساين اب. هيك بيصير فيكم تفتشوا عن اي خدمه بدكم اياها، وبتبين عندكم من الاقرب للابعد. فيكم تختاروا اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. رح خبركم شوي لأنه رح تتفاجأوا، يعني أبليكيشن سيرفي فايند بتضم حوالي 346 نوع خدمات. شو بدكم؟ موزعين على 22 فئة. مثلاً أنت قاعد ببيتك، بدك مطعم، بدك محل، مؤسسة، شو ما كانت، مكاتب، مهندسين، أطباء مثلاً، مرضين، صيدليات، صالونات، نوادي رياضية، أفران، ولك شو ما بدكن بتلاقوا بي سيرفي فاين.
1: بعد شوي تأمل بعيني
0: أساتذة، معلمات، كل شيء ممكن يخطر على بالكم. هلا قيمة الاشتراك لكل صاحب خدمة $10 بس بالسنة، وكل خدمة بتتسجل بتحصل على 50 نقطة بتقدروا تستعملوها بنشر وعرض الصور والفيديوهات. هلا صار مسجل بسيرفي فايند هالتطبيق المهم أكثر من 2000 صاحب خدمة موزعين على مختلف المناطق اللبنانية.
1: يا فرحة عمري وأحلى زمان.
0: هلا اسمعوني منيح، فرصة لكل واحد بده مدخول، يعني لما يعمل شير للأب من السيتينجز لشخص عنده خدمة وبيشترك فيها بيطلع له نسبة 30% من رسم الاشتراك، تنزل هي فورا بالوالت مباشرة وبيقدر يسحبها وقت اللي بده. تفاصيل عن ابليكيشن سيرفي فايند، وحتى اذا بدكم تحطوا اعلانات على الاب فيكم تتصلوا على هيدا الرقم 70 او 71. الرقم هو 10 77 06. اذا سيرفي فايند عندهم 2 كود، 70 او 71، الرقم 10 77 06.

مي معي نشف ريقي. في ناس طالبي عم بيقولوا بدهم البوزيتيفيتي، اوكي بدي السلامة قدامي لعائلتي، الرقم اللي بيخلص من 114 شي 100,000 دولار تجيب بيت ولا نتجوز. بس ناقصك 100,000 بسيطة يا زلمة. بعيرة بدها 100,000.

0: رأ بيخلص 267 هيدا شربيل يلا.
1: بونجور ميلاي.
0: هاي.
1: شربول. هاي ميلينا. ان شاء الله كلكم منيح.
0: والله منيح.
1: انا اليوم حبيت احكيكم اقولكم انه اليوم خطبتي انا والبنت اللي بحكي معها اسمها تريسي، فما بعرف اذا هيك فينا نقول لها مبروك بشي طريقه معينه يعني. وسوري انه عم بحكيكم هيك، بس نحن قد ما بنسمعكم بنحس حالنا نحن وياكم
0: خوش خوش. اكيد.
1: يلا نهاركم سعيد وميرسي كثير.
0: شربل.

0: المناسبة تقولك يا شربل، إذا على الخطوة عملنا لك هيك، كيف أنا نعمل لك على عرس؟ يا ويلي شو أنا نعمل على عرس؟ يلا خلينا نسمع سارة.
1: عيدي مني لإلن.
0: برافو عليك سارة. واحد والله حلو، حلو الفرح يا عمي، منحب الفرح والله، من والله نحلف لكم انه منحب الفرح ومنحب نعيش.

0: مروان أكيد كلنا بدنا نخلص من الحروب، هيدا شيء أساسي وشيء طبيعي. يعني شرب رجع بعت لنا، هيدا نشوف شو بعت لنا، انبسط ولا لا؟ أنا أكيد إنه نحن عملنا لك جو أكثر من اللي رح يعملوا لك الليلة وقت الخطبة.
1: يعني أنا بالسيارة صرت نط عن جد، ماسكتين ما في منكم.
0: ولا ألف مبروك.

0: بليز مالينا اوعى انتبهي شرب رفيقنا وصاحبنا وشو يعني لا يصر لها لتريسي تاخد شربل. يلا انا وياكم يا يا يا شربل. هلا انت بدك تخطب؟ لا بده كادو من عند سول بيرفيوم. لا لا لا لا لا شي غير غير قصة، لأنه سول بيرفيوم بالكاسليك عاملين هلأ شي كتير حلو. أول شي 15% حسم على أي بيرفيوم تختاروها لهالمناسبة العظيمة. عرفتوا شو هي؟ عيد البي. أكيد قرب عيد البي. هلأ كمان فوق عيد البي شربل، لأنه بده يخطب وبكرة بده يتجوز، بدنا نجيب له شي من سول بيرفيوم. تعرفوا شو بدنا نجيب له؟ بدنا نجيب له شي مهم كتير. هلأ أفنان هيدي الماركة بتتذكروها الأرماف المستوردة من دبي، هلأ كمان صار عندهم براند جديدة كمان من دبي. قال شي بياخد العقل حلوة، يعني شي مش طبيعي، اسمها أفنان. نيناتهم الأرماف والأفنان عند سول بيرفيوم عليهم ديسكاونت 15%. هلا اكيد عندهم روايح غير شكل، السينياتير تبعهم الخاصه فيهم، الوليد، الجاد، الندى، ياي هيدا البرفيوم الرجالي، وكمان حب غرام للنساء. وهن اكيد بيركبوا البارفينات وبيصيبوا البراندات العالميه بنسبه 95%، لانه بيجيبوا الاسانس من فرنسا. بدي منكم تروحوا لعندهم، لأنه حقيقة كل البرفيوم بياخدوا العقل. هن موجودين بالكاسليك وفي ديليفري لكل المناطق، وأكيد الخبر الحلو فري ديليفري لمستمعي أغاني أغاني. لكل شباب اللي عم يسمعونا، إذا بدكن بنصحكن لا تختاروا البرند الجديد من دبي أفنان، طلبوا 9 PM. واو شو حلوة رح تنغرموا فيها من سول بيرفيوم بالكاسليك. رح أعطيكن روق وعم بيقولولي المستمعين أعطينا رقم التليفون ولك طولوا بالكم تا يخلص الأعلان. سول بيرفيوم بالكاسليك رقم 70 360 124. هلا بدي اقول له لشربل انه جايبت له سوربريز، لانه مرقت امبارح على سول بيرفيوم. شربل عجل فوت، لانه في لك سوربريز فظيعه من عند سول بيرفيوم. يلا ايدوا لي رقمهم 70 360 124.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: مشكل طعمة اسمها طعمة، ومشكل سعر رخيص يعني جودة. بس إذا بدك اثنين سوا ما لك غير كرانشيز. دجاج صدر صافي 100%، برجرز ورابس كلهم مكونات بريميوم وموردين ايزو سيرتيفايد، يعني جودة مضمونة. وما ننسى كرانشيز صار اقرب لك مع 11 فرع بكل لبنان. جوعان محتار؟ الحل هين، اتصل على 16 22. كرانشيز الطعم بتحكي عن حالك.
3: صارت ستة.
4: خلوا الابتسامة عوشكن من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركن يبلش بطاقة حلوة.
5: صباح لإلكن.
6: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
4: أنت قلت عيلة.
7: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
9: طول ما أنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
10: شفتوا مسرق بيته.
11: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني

0: أكيد أخبار جديدة بيه الوقت مع شربل صار موجود معنا باستوديوات أغاني. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي وتحية كتير كبيرة لك ولكل مستمعي أغاني.
0: أهلا وسهلا.
1: ثلاث أرباع الشعب اللبناني.
0: والربع الباقي وين؟
1: موزعين.
0: موزعين
1: على إذاعات بس أكيد بيتنقوزوا علينا بين شوي والتاني.
0: ليش لا؟
1: أنت منيحة؟
0: أنا
1: محمسة للمونديال اليوم؟
0: كتير يا شو محمسة
1: اليوم أنت مع المكسيك أو مع جنوب أفريقيا؟ هات لنا عمل أنا وياك بدي سجل خلاص قولي عن جد أعطيني بين المكسيك وجنوب أفريقيا مين بتتوقع رح يربح؟
0: أنا بتوقع المكسيك.
1: المكسيك هيدا أول احتمال إذا وقدام تتوقع إذا في حال المكسيك ربحت على جنوب؟
0: 3-1.
1: يلا رح شوف ميري
0: شو بدك تشوف؟
1: بتعرف قديش بيصير في مراهنات؟ بدي شوف بكرة إذا زبطت معي.
0: بس بدنا نراهن بدنا نعمل
1: ربح كرتونة أوزمو. لا بتعرف شو؟
0: أنا سيارة حقها 70,000 80,000.
1: بتعرف شو؟ لا ميري فينا نعمل شغلة إنه ربح المستمعين. رح نبلش من هلا للنهاية المونديال يعني لليلة عيد مارليس 19 تموز. بدي أقول للمستمعين في كتير جوائز خلوا سمعكن على أغاني ما تزيحوا الموجة يعني بلشنا من الصبح ربحنا أوزمو ربحت البند اللي شو بسموه الباقة اللي عملينا مطانوس تريدينج اللي بتلاقوه على الويب سايت إذا بتفوتوا على www.mtanostrading.com ربحنا حدا مستمع واسمه صار موجود عند مطانوس تريدينج سمعتي اللي غنى أوزمو
0: مشو معدوم.
1: طيب هلأ طالع عبالي ميري إذا بفوتوا المستمعين على الويب سايت عاملين باقات مسمينا باقات للمونديال ولا أحلى من هيك يعني امبارح بلشت خبر عنهم عم نحكي إذا مثلا البيك رولز مشروع البيك رولز مع سكاي فول هالمشروب الطاقة الغير شكل أو بيك رولز مع مثلا مولتو كرواسون
0: مع بعض
1: جميعهم مسمينهم باقة المونديال فيكم تستفيدوا بأسعار رح تتفاجئوا وبدي أقول ميراي للمستمعين أنه صاروا بس يفوتوا على الويب سايت هو لوحده أوتوماتيكمون بيذكرهم أنه أنتوا استفيدوا من الـ 15% لازم تحطوها في تسهيلات كتيرة حكما إذا تسوقوا $30 اسمه بيفوت بالقرعة على الجوائز يلي رح بقدموها بنهاية المونديال أجهزة موبايلز
0: بلاي ستيشن
1: بي اس 5 فاوتشرز كل فاوتشر ب $100 وأنا هلأ رح أعلن حتى نخفف كيف ليش سألتك مين بده يربح
0: أوكي.
1: رح أصير نعمل توقعات بس نوصل على الدومي فينال مش هلأ على نصف النهائي
0: أكيد.
1: وبالنهاية رح ناخد مثلا اتصالات مباشرة مش هلأ بس نقرب بس نصير بالنص تقريبا كمان الجوائز هي ذاتها اللي عند مطانوس تريدينج بالشركة رح بتصير عنا على الهواء رح مربح موبايلز رح مربح تابلتز رح مربح فاوتشرز كل فاوتشر بقيمة $100 من عند مطانوس تريدينج ضلوا اسمعونا
0: واو
1: وهلأ إذا بدك رح ناخد اتصال كل يوم على الساعة 8 ينطرونا المستمعين رح ناخد اتصال رح نربحه باقة من باقات المونديال يعني عم نحكي مجموعة من البيك رولز من كل النكهات مع كمان مجموعة من المشروب الطاقة سكاي فول هي الشركة بتنقي هدية كتير قيمة على 01-322,000 ورح نجرب قد ما فينا بفترة المونديال نخفف بالأخبار لنقدر نكون عم نربح جوائز أكتر
0: مزبوط بدأ تفتح لنا السنترال مالينا 01-322,000 اتصال ألو
1: بونجور
0: وطي صوت الراديو حجري
1: كير الصوت أول معك يا حق
0: ألو بعده عالي
1: على الأخير وطي نقطع الاتصال رح ناخد اتصال تاني على 01-322,000
0: دوماج
1: وبليز والاتصالات بتكون خلال المونديال على هيدا الرقم مش بالواتساب 01-322,000 دغري بيحضر
0: الاتصال
1: هيدا نتيجة الضغط بليز
0: عباهلكم
1: وأول ما يعلق معكم وطوا راديو على الأخير واسمعونا من التليفون ألو
2: ألو
1: بونجور
2: كيفكم ولا أول مرة بتضبط معي
0: والله شانسك هيئته منيح
1: مين معنا
2: معكم أنتوني إبراهيم
1: أنتوني إبراهيم يلا اسمك دغري صار عند مطانوس تريدينج
0: يا ويلي شو بدك تربح يا أنتوني يا ويلي يا بدك تقرقش كتير.
1: انت مع مين بالمونديال انطوني؟
2: انا مع البرازيل يعني.
1: برافو عليك.
0: معلي انطوني اولى بكل صراحه وعلي صوتك برازيل. هيك بيقولوا. برافو. الف مبروك.
1: الف مبروك مش للبرازيل يعني بكير. مبروك لانه ربحت هديه قيمه من عند مطانوس تريدينج. بس تسكر اكيد عندك رقم مطانوس تريدينج بس رح نذكر فيه نحن. تتواصل معهم بعد الساعه 10.
2: اوكي
1: الف مبروك انطوني.
0: باي انطوني.
1: باي باي
0: باي.
1: فاذا انطوني بده يتواصل مع مطانوس تريدينج او حتى اي حدا ميراي بده اي استفسار او بيقدر كمان يطلب من خلال التليفون.
0: ايه.
1: 03-92-92-83 03-92-92-83. يعني شو حلو ميراي، يا ريت مثل ما هالعالم كله الليله رح يتوحد حول هالطابة الصغيره. يا ريت بنضلنا موحدين كل الوقت يعني.
0: يا ريت.
1: امبارح بالليل نمنا وعلى تهديدات امريكا بدها تضرب ايران.
0: شفت شفت.
1: والعكس صحيح. بس اهضم شيء امبارح رئيس حكومه اسرائيل نتنياهو حضرت الفيديو اللي بعته للبناني
0: للشعب اللبناني.
1: كتر خيره عم يوصف لبنان الازدهار والثقافه والسياحه. هالقد طمعانين بلبنان. هالقد بتعرفوا عن لبنان. تركونا بحالنا، انتو حلوا عن سمانا ونحن منعيش.
0: شوفوا نحن شو بنعمل.
1: بيرجع لبنان أحلى من مكان.
0: وأي بدنا مين يخبرنا؟ نحن منعرف كتير منيح.
1: ميري بس خلينا نذكر أنه في قتيل وثلاث جرحى امبارح بأحداث على الطرقات. القتيل كان جريح من أكسيدان صاير قبل بيوم على المارينا بدبي. شاب زغطور سيق موبيلات ضرب بالحيط يعني مش ضرب بشي تاني
0: بالسيارة.
1: مش بالسيارة. بس توفى للأسف.
0: بكون مسريع مسريع.
1: بدي بما أنه عم نحكي عن الطرقات وعن الحوادث بدي عن جد ميراي أشكر اتحاد بلدية كسروانية اللي امبارح كانوا منورين عند فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عنطلع لحتى يقولوا له كل كسروان معك وكل كسروان وراء مواقفك الصلبة وحدك. كل رؤساء ولا رئيس غاب. كل رؤساء بلدية كسروان والفتوح كانوا مع رئيس الاتحاد الأستاذ إلي البعيني ونائب رئيس الاتحاد بيير دكاش كانوا موجودين عند رئيس الجمهورية بقصر أبو عبدة. بدي أشكرهم. صار نحن إذا تسكرت جورة بدي أشكر على الهوى ميراي. بركي بيضلوا بصيروا ينافسوا بعضهم ويسكروا الجور غير اتحادات بلديات. تعرفي بميروبا بضمن الحملة اللي نحن عملناها مع الاتحاد مشكورين واللي سكروا الجور في منطقة بآخر ميروبة على مدخل حراجة. قلت لك انت بتمشي كأنك بالجل.
0: ايه.
1: برشوا الزفت وزفتوا عن جديد. مشكورين مشكورين. حسينا حالنا انه نحن هيك الناس. ايه. مهمين. ايه. مهمين. حتى ميراي اليوم بتفاجأ انت الناس اللي بتنزل واللي هلأ نازلة وانطلقت من أعالي كسروان بس توصل بآخر ميروبة قبل ما يعني اول ما تبلشي بفيترون في كوع اللي بتطلع منه على وطى الجوز. هيدي الطالعة القوية.
0: ايه.
1: هيدي مدري أي شركة حافرة كانت الطريق من بعارضة من زمان يعني صار إلى زمان كتير وزفت وزفت نازل يعني ما بتقدر تقطع مراي إلا ما تخفف على طريق عام. اليوم تفجأت عم خفف لقيت الزفت يعني هالجورة صغيرة ما بتطلع 40 سنتي بالعرض.
0: ايه.
1: بس عطول الطريق حاطين فيها زفت. الجورة الشهيرة بفيترون عند بنك بيروت يلي منزلنا على الشتوية وطلعنا وبعد عم تفخط الدولية بالناس نحط فيها زفت. حتى ميراي انتو نزلي بنزلت فيترون اغطية الريجاريت ما بعرف ليش انا بيكونوا قشطين بالارض وبينزل الدولاب مثل جوار حطوا زفت. مشكورين يعني عن جد بدنا نشكركم اتحاد بلدية كسروان. مشكورين على هالمبادرة اللي عملتوها مش مسؤوليتكم. هيدي مسؤولية وزارة الأشغال العامة والنقل. بس حلو نتكتف كلنا مع بعضنا بهالظروف الصعبة. وعلى سيرة الحفر والجور لفتنا رئيس بلدية شتورة النشيط ميشيل مطران ناشر عرض أوجيرو. ميراي بتعرف شتورة صارت كلها كاميريات على الطرقات. اجوا أوجيرو حفروا بالزفت ما بعرف شو عم يعملوا. حفروا يعني جورة اللي هي جورة حفروها.
0: أوكي.
1: شالوا الزفتات كبون على حد الطريق وفلوا تركوا الجورة محفورة. لقطتهم الكاميرات. أول شيء مين ما كان يكون يلي بده يطلع يشتغل بالإطار الجغرافي لبلدية معينة احتراما يبلغوا البلدية، بيكون معه شرطة البلدية، طلعوا جيروا عشتورة، حفروا وفلوا وتركوا زبالاتهم على جنب الطريق كمان. ناشر عرضهم رئيس بلدية شتورة ميشيل مطران، وعقبال كل رؤساء البلدية يكون هيك كلمتهم مسموعة ورنانة مثل ميشيل مطران،
0: يصوبوا على الخطأ يعني.
1: في موضوع أوكي. كتير مهم راي امبارح، يعني هيك هالبشرة لكل اللبنانيين، المملكة العربية السعودية مشكورة، مشكورة اللي رجعت فتحت البوابة بوجه اللبنانية، بوجه الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية. السعودية مشكورة، كل عمرها كانت السند للبنان ولألاف العيال. قديش في مراية عيال بتعتش من المملكة العربية السعودية، عيال لبنانية، ورح تبقى رغم كل شيء، قد ما حاولوا ينزعوا العلاقات بيننا وبينها، رح تبقى السند الأقرب للبنان. مبروك، يعني ما بقدر قلك قديش مبسوطين. امبارح شفت بالليل شي الساعة 12 بالليل وزير زراعة دكتور نزار هاني عم يشكر المملكة العربية السعودية، ومبسوطين عن جد. يعني صار فينا الزراعة، المملكة العربية السعودية يعني بتقدر تستوعب كتير من صادراتنا
0: طبعاً.
1: كان الصناعة اللبنانية أو الزراعة، المحاصيل الزراعية، مشكورين كل يلي قاموا بهيدي المبادرات، عن جد مشكورين. حتى رئيس مجلس الوزراء دكتور نواف سلام كتب على حسابه على إكس باسم الدولة اللبنانية وباسم الشخصي، بدي أشكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هالقرار الكريم برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، وإن شاء الله يا رب ترجع العلاقات بيننا وبين المملكة العربية السعودية مثل ما كانت وأفضل
0: إن شاء الله.
1: كمان أوكي. من أخبارنا ميراي، رح جرب قد ما فينا نخفف شوي بالأخبار لحتى نكون عم نربح ناس أكثر. يعني للأسف مبارح بحصيلة إجمالية للعدوان من وقت اللي بلش لمبارح، بحسب مركز طوارئ الصحة، مركز عملية طوارئ الصحة، صاروا 3696 شهيد. 3696 شهيد و11413 جريح. مبارح مجازر في صرخة من كل رجال الدين بصور انه حرام يلي عم يصير بمدينة صور، عن جد حرام يلي عم يصير بهالمدينة التاريخية.
0: مش معقول.
1: من أخبارنا ميراي، أنا بدي أشكر بلدية جونيا، لو بدها تطلع دعاية وتشهير، وبدي أشكر المقدم إلي يوسف، بتتذكر ميلينا هالاسم، بتتذكر كتير منيح، المقدم إلي يوسف أمير فصيلة جونيا، تحية كبيرة لك. بارح تسكر مطعم على طريق جونية بالليل نص الليل ونختم بالشمع الأحمر.
0: ايه شو القصة؟ مزبوطة.
1: بدي أقول اسمه، هيدا مطعم دجاج، كنا ناكل عنده دجاج اوكي، نختم بالشمع الأحمر لأنه اللي بتشوفه بمطبخه شو كان صاير وشو كان عم بطعمينا يا عيب الشوم. بنص جونية مطعم، ما بعرف قرعة بيو من وين، اسمه هوانا، انت ورايحة على الاوتوسترات صوب بيتك
0: ايه.
1: على اليمين
0: ايه بعرفه.
1: كان عم بطعمينا وسخ وجاي ودجاج فاسد ودبان وحمام مفتوح بنص المطبخ وقرف قد ما بدك قولي. مشكورة بلدية جونية، مشكورين كل اللي تحركوا، مشكورين قوى الامن الداخلي فصيلة جونية بقيادة امر الفصيلة المقدم الي يوسف يلي ختموا هالمطعم بالشمع الاحمر نص الليل مبارح. وكل حدا هيك عم يعمل وعم يلعب بصحة اللبنانيين بدنا نشهر فيه أكتر وأكتر. يعني فيك تقليلي فينا نعطيه فرصة، إيه بعطيه فرصة، بس قديش إلو عم بطعمينا هيك قصص كان، قديش إلو
0: هو على الأوتوستراد، ما
1: دغري على الأوتوستراد على اليمين، على اليمين
0: عرفته، انت عرفته عرفته
1: على اليمين انت،
0: حلو كتير. انا مش اكل عنده،
1: لا انا اكل
0: يا ويلي،
1: اكل واكلتها بالتقيله هاتني
0: يا هيها ضريت ضريت هذيك المره.
1: الله يستر ميراي، عن جد شو
0: بيجيبوا دجاج فاسد ورايحه متو خالصه متو، مدري شو. امبارح بتعرف بالسوبر ماركت، اقوى سوبر ماركت بلبنان،
1: ميراي في عنده مش بس دجاج، لحوم فاسده، مواد غذائيه من دون تواريخ وغير صالحه كانت عم تنباع. حتى يعني المناظر اللي خبروني اللي موجودة جوا، زيت القلي لونه أسود شيء بيقرف الحشرات، الجيش كان بحالة سيئة كتير، بعضه محطوط على برات البراد، الأرض مليانة بالعفن والأرض كلها مزيتة، وشي كارثة كارثة كارثة.
0: لعيت لي نفسي شربة،
1: ما قصد بالزلاعة لحتى الناس توعى، وقبل ما تاكل من المطعم تقول له بدي فوت على المطبخ لعندك.
0: اي والله
1: مش هناك مندلهم على مطعم كنز. انا بدي ادعي المستمعين بس يطلعوا ميروبا،
0: طلعوا على المطبخ.
1: شفت المستمع اللي نقزني امبارح بعت لي فويس اسمه كميل دخفر، بدي شهر فيه من عشقوت، هو عايش برات لبنان، بعت لي قال لي شربول بدنا مستشفى، بعت لي صورة الطاولة، قلت له انقذت عن جد، طلع بده مستشفى قد ما اكل امبارح بمطعم كنز بميروبا. شو هالمطعم، شو هالمطبخ، شو هالنظافة، شو هالترتيب. هالجمعة عندهم سهرة بالليل، والسبت عندهم سهرة، والأحد على الغداء. يلا إذا بدكم تحجزوا لحقوا حالكم، احجزوا بمطعم كنز على أوتوستراد ميروبا على 81 569 509. تعرف الأحد بالليل عم بغني عندهم شاب اسمه طوني حتشيتي، صوته كتير كتير حلو، كتير مهضوم، عنده حضور مميز. 81 569 509. شو رأيك ميلينا تفتحينا السنترال ميراي؟ أنا كان عندي كتير قصص أولى من إلا للساعة
0: تسعة. ايه خلينا ربح،
1: بس خلينا نختم، خلينا نربح دعوة بس يلي بده يتصل بليز، الدعوة لسهرة السبت. سمعنا سهرة هالسبت، يلي قادر يطلع يسهر أجمل سهرة، دعوة لشخصين بمطعم كنز ميروبا يتصل فينا. إذن لسهرة السبت على 01-322-1000.
0: هيدا نشوف. ألو يلا،
1: فإذن يكون عنده استعداد يسهر السبت ميراي.
0: ايه أكيد. ألو
2: ألو ألو،
1: أخ يا راسي وطولنا صوت الراديو
0: بليز.
2: بونجور
0: بونجور. مين معنا؟
2: الياس عزار.
0: الياس عزار؟
2: نعم.
0: وين ساكن الياس؟
2: بعمشيت.
0: بعمشيت. ايه بدك نص، ما أقل من نص ساعة،
1: نص ساعة
0: ميروبا.
2: إيه مش
1: يلا بس عندك استعداد تسهر سهرة غير شكل وتاكل أطيب لقمة دقيقة بحياتك بمطعم كنز ميروبا؟ أنت ومين رح تجي الياس؟
2: أنا ومدعتي.
1: يلا بعتلن.

0: بس بكون مشغول بكون بكنز
1: ايه اوكي بيلغي كل شيء كرمال كنز ميروبة
0: طبعا
1: بس الياس بس تسكر رح قول رقم التليفون على مهله حفظه بتليفونك واكد خلال نهار حجزك
2: اوكي
0: اهلا وسهلا
1: الف مبروك
0: مبروك
1: فاذا الياس عزار لكن حضر تليفونه كل حدا بده يحجز للجمعة بالليل او السبت بالليل او الاحد على الغداء او باي وقت فيكم تطلعوا على مطعم كنز ميروبة على الاوتوستراد ميروبة 81 569 509 81 569 509. كمان ميراي على الساعة 9 اكيد في ربح كتير
0: طبعا.
1: نوعد المستمعين انه ابتداء من التنين راح بتشتي هدايا على هوا اغاني بالفترة الصباحية.
0: شكرا لك شارفيل، اكيد تحضروا مستمعينا وخليكم معنا مباشرة على الهواء للربح والجوائز والهدية، ونحن منكفي من قلب بيروت.
3: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه، ريد ليبل لتر 125 $15.5، وهي جبنة بري فالدوشان $2.65، وهي جامبون دو بارم سان دانييل $3.95.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
5: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
6: نعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكم.
7: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
8: شو سكور؟
7: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
8: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
7: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
8: السامبا قالك هو دفك انزاب يعني
9: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
8: طب خبرونا شو بصير. ايه
7: ما لك ركب كيبل فيجن،
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95، اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
8: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

شو هال شو هالعظيم هالموسيقار ملح بركات عظيم مش دعانه ما يعود بيناتنا

0: بنرجع سوا للقائنا. رح ارجع دغري على شيء ما لازم ننسيه ابدا، اللي هو اساس كل اطلالة حلوة، البشرة. ومن قلب ايطاليا لقلب بيروت، في براند عم يشتغل على فكرة بسيطة، انه الجمال ما بده تعقيد، الجمال هو روتين نظيف بسيط ونتيجته واضحة.
1: لما بتسهر وبتتأمل
0: براند غليموري بيعتمد على فكرة العناية اليومية الذكية، يعني مش ألف منتج فوق بعضهم، لا، إنه خطوات قليلة بس مدروسة، تنظيف، ترطيب، حماية، خلي بشرتكم تتنفس مع غليموري. يعني شو رأيكم تحطوا لمسة إيطالية اللي دايما فيها أناقة، وبين العلم اللي بيهتم بصحة البشرة؟ مع غليموري كل يوم عناية يومية مستمرة، لأنه البشرة أكيد الحلوة بدها عناية. مستمعينا، رح إلكن إنه كيف ممكن تحصلوا على برودكت غليموري كوزمتكس، لأنه لازم تصير بكل خزانة صبي وسيدي وشاب عم يسمعونا. بتجنن ومناسبة لكل الفئات. بدكن تتابعون على انستا، حطوا غليموري اندرسكور كوزمتكس، وطبعا بتلاقوا دغري وفورا جيف اوي، وفي كتير اشياء حلوة رح تحصلوا عليها، جيفت وهدايا وجوائز. الواتساب هو 71-80-74. أو فيكن زوروا الموقع glimorecosmetics.com.
1: لما تنطر مني
0: إذن رقمون 71-80-74، مجموعة متكاملة للعناية اليومية بطريقة سهلة وسريعة، وتتسيري هيك حلوة ونضرة وطبيعية، ما إليك إلا غليموري.

معينا قصة حلوة كتير. كتير حلوة هالقصة بدي أخبركن إياها. بيوم من الأيام طلبت معلمة من الأولاد من التلاميذ يكتبوا أسماء كل رفقاتهم على ورقة ويتركوا فراغ حتى كل اسم. بعدين قالت لهم بدي منكم تكتبوا أجمل صفة بتشوفوها بكل شخص من أصحابكم وزملائكم بالصف. صاروا على الأولاد يكتبوا هيدا كتب طيب، هيدا كتب بيضحكني، غيره كتب ذكي محبوب بيساعد الكل. آخر الأسبوع جمعت المعلمة كل ورقة وعملت لكل تلميذ ورقة خاصة فيه، كتبت فيها كل الصفات الحلوة اللي قالوها عنه رفقاته. وزعت الورق صاروا الولاد يقروا مبسوطين انه في منهم لأول مرة بيعرفوا قديش الناس بتحبهم او بتقدرهم. هلأ مرقت سنين وكبروا الولاد وتفرقوا، وبعد سنين طويلة توفى واحد من هالتلاميذ بحادث. راحوا رفقاته القديمين على العزاء. هوني خبر بي الشاب المعلمة انه وقت لقوا غراض ابنه لقوا ورقة قديمة مطوية ومهترية من كتر ما انفتحت وتسكرت. كانت هي زيت الورقة اللي عطتهم اياها المعلمة يوم كتبوا وقت زملائه اجمل الصفات فيه. ساعتها واحد من اللي قاعدين قال يي أنا كمان بعدني محتفظ بورقتي، وصبية تاني قال أنا كمان. ساعتها اكتشفوا أنه كلهم تقريبا محتفظين بهديك الورقة رغم مرور كل هالسنين. لأنه أحيانا كلمة حلوة من شخص تاني ممكن تضل عايشة بقلبنا عمر كامل. ما منعرف شو الأثر اللي منتركه بكلمة طيبة أو مجاملة صادقة أو ملاحظة حلوة. بتعرفوا يمكن بالنسبة لقلنا شيء عادي، بس بالنسبة لحدا تاني تكون ذكرى يحتفظ فيها كل عمره وينبسط فيها.

عم تقلي لي يا الله مراي على الجواهر، مش عم بحكي هيك أنا مشان تلقى هيك مسج تقلكن إنه الكلمة الحلوة والكلمة الطيبة كتير مهمة بحياتنا يا جماعة. ما بيقولوا الكلام الحلو بينقال والكلام البشع بينقال، ليش تتقولوا الكلمة البشعة؟ ليه تتخلوا الناس تتأثر وتزعل وتنقهر وتنسم؟ ليه؟

احلى فريز عندك شو اناناس شو اسمها الغنيه ميلينا في منك عفريز لا ما في مني عفريز لا بطرس بحب الفريز يقبرني حبيبة قلبي رين عم تحكينا من بريطانيا صباح الفريز مهضومة هلا ما بقى فيه ما هيك ما بقى فيه فريز

0: بيقولوا لك انه توت والهول الكرامبريز والبلو بيريز و... انه بيقولوا لك فظيعين كل منهم بيجننوا وكذا انه انا بالنسبه لي طعم حامض يعني. بس توت انه صحي كتير بس انه منه سحر يعني انه ما بيعالي شيء بس انه اكل صحي اكيد بس منه سحر. يلا ايدي
1: بونجور مدام ميري بونجور الطالب تعطيها لهالمستمعين يسعد صباحك انت وشربي لوميلينا وشربي كمان على بكره الطالب يعطيها الساعه 6 الا ربع على
0: هاي فترتنا الصباحيه
1: نهار حلو يا رب
0: ميرسي
1: الي
0: اي ميرسي يا الي كلك ذوق قلبي كلك ذوق ميرسي كثير.
2: نطلب طفله عليك بنار
0: بدكم بيتكم يضل حلو نظيف ولونه مريح للنظر مش بس هيك بدك دهين بلا ريحة مزعجة وآمن أكتر للعيلة ايه بعد هنا تبريمو صار فيك تاخد الجودة والراحة سوا. دهينات بريمو بالقليلة لو في او سي يعني دون انبعاثات كيماوية مزعجة يعني ما في ريحة قوية مش انه مثلا بيقولوا لك انه يومين ثلاثة اربعة جمعة بتضل ريحة الدهان بالبيت مع بريمو فيك تدهن وتعيش براحة من اول يوم. الوانهم سيبتي الحماية قوية كتير طبعا بيلتزموا بالنوعية لانه دهانات بريمو بتخلي اللون يعكس ذوقك. لا تطلبوا من أقرب نقطة بيع معتمدة طبعاً رح أعطيكم رقمهم لبريمو 01-900-822 إذن أيدوا هالرقم وما تفوتوا عبيوتكم إلا دهين بريمو 01-900-822
3: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه كيلو سمك أجيج $7.50 ويت كراب كورايا $4.25 لتر ونص بيدك سارة سانسيت $12 5 كيلو سكر $3
4: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
5: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا.
6: خالد الهبر

انتوا عم تحضروا المونديال اليوم، اكيد بدكم تتسلوا، بدكم تاكلوا كوكيز لذيذ ممتاز بطعمات غير عاديه. الكوكيز بنوعين، كوكيز بنكهه القرفه اللي بتفتح الشهيه، وكوكيز بنكهه الحامض. اللي بده يربح معنا ما إلو إلا يتصل فينا على 01-322-1000. قليل الحامض شو طيب، والقرفة كمان يامي، اثنيناتهم من دون سكر مضاف ومصدر للألياف، طبعا بيحتوي على زيت دوار الشمس الصحي العالي الأوليك المفيد للصحة عامة.

نجحوا كوكيز فلور بيو، تشكيلة من دون سكر مضاف، بترضي الكل دايت أو مش دايت. حبيبي 01-322-1000 بمجرد ما تتصلوا بتربحوا معنا مجموعة من فلور بيو.

0: يلا اذا فلور بكوكيز طيبه كثير من تارجت فود. طبعا مستمعينا في بينو نوعين القرفي والحامض، مين راح يربح؟ الو
1: يه يه يه
0: قد ما بيصير في ضغط على السنترال بس نفتح الخط بيعطينا مشغول.

0: الو.
1: اي بونجور.
0: بونجور.
1: اهلا وسهلا، مين معنا؟
0: نينا عزة.
1: نينا عزة؟
0: نعم.
1: كيفك نينا؟
0: ماشي الحال الحمد لله.
1: تمام، منين عم تحكينا؟
0: بعبدا.
1: جربتي شي الكوكيز فلور بيو؟
0: ايه اكيد.
1: اه والله. إيه اي نكهه بتحبيها اكثر؟
0: حامض.
1: شو منك هينه، برافو، لانه طينيتهم القرفه والحامض من دون سكر مضاف. برافو نينا، ربحتي معنا اكيد فلور بيو من تارجت فود. بدك تتصلي بالشركه بعد الساعه 10.
0: اوكي،
1: يا هلا فيكي، باي نينا.
0: باي.
1: اذا مستمعينا، نينا ربحت معنا، بدها تتصل ب 01 901 702 او 703.

0: كمان رح نبقى مع تارجت فود هالمرة مع نلكي حليب نباتي، خبرناكن عنهم هالأسبوع. اللي بده يربح معنا بس بده يتصل بالصفر 1-322-1000 من دون أي سؤال. ألو،
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: معك منصور رومانوس.
0: رومانوس عرفت، بس شو الاسم؟
1: منصور.
0: منصور، كيفك يا منصور؟
1: تمام، ماشي الحال، انتو كيف؟
0: نشكر الله. رومانوس بتقرب اما لميلينا؟
1: لا لا، راح اتصلت مرة قبل نفسي.
0: ايه يا ريت، يا ريت تقربها. ايه بس تتعرف عليها، أدوانا لذيذة يعني. يعني السعادة انها تكون بحياتك وبتعرفها. حبيبي الله يخليك يا منصور، شكرا. منصور اكيد يعني نلكي هيدا حليب عالي الجودة، سعره رخيص ومناسب للكل. يعني فيك تستعمله بالحلو، فيك تستعمله مع القهوة، اللي بدك اياه. اوكي،
1: مش دعاية، بس كل شيء لتارجت فود رائع.
0: رائع والله، بالفعل بالفعل كتير. كل البرودكت بيجن كتير طيبين. برافو عليك، يلا ربحت معنا. ما زل هالقد بتحب تارجت فود، ربحت معنا. بدك تتصل فيه وانت تستلم جايزتك. أهلا وسهلا منصور، باي باي. يلا كمان مستمعينا نلكي بتلاقوه بكل الأسواق، وطعمته بتجنن ومميزة وسعره كتير مقبول. بدك يا منصور تتصل بالصفر 1-901-702 أو 702.

0: المستمع بيخلص رقمه دودو ناف عم بيقول لي شوية ترند النيدو العالم عندي عم بتقتل بعضها عليها. عندك محل؟ عندك مكتبة؟ عندك شيء من هالنوع؟ يعني شو هالاختراعات يا الله. أنا حكيت عنه لأنه ما بيغيب عنا شيء بفترتنا الصباحية. حكيت من فترة عن النيدو أونلاين شوب. أوكي هيدا كيوب يعني مثل هول ال للستريس كيوب هيك بتضغط عليه بإيدك بيرجع لشكله الطبيعي. إنه ما بعرف ليش هالقد العالم قيمة لقيمة وصار سعره عم ينبيع بالسوق السوداء. يعني إنه بيعطيك هيك للتوتر بيعطيك راحة إذا بدك وسهل إنه تستخدمه بأي وقت بالشغل بالسيارة وين ما كان. والسوشيال ميديا بتعرفوا يعني كيف بس تصير الشغلة ترند. ما نوع علاج للستريس أو القلق، هو وسيلة تيهدوك شوي لا أكتر ولا أقل. مشان هيك الناس هيك خوتين عليه. ما بعرف إنه أنا بيعمل لي توتر مثلا. أنا بالعكس ما بيريحني، بيعمل لي توتر.
1: منك تعباني قدي وحياة عيو.
0: Bonjour,
2: bonjour. بس بدي أقول لك شغلة عن فلوربيو. فلوربيو جبت مرة الكيس الكبير الميكس فيه من كل الطعمات، في واحد شيء على كوكيز، في منهم على ويفر أبيض، وفي منه ويفر أسود هيدا المشكل. ما بقدر أقول لك شو طيبين، يعني واحد بيقول هيدا جايبه بدون سكر مضاف تاكله هيك حشوه. عليكم الكيس كله
0: نحن قاعدين،
2: بس عن جد
0: شي
2: كتير طيب.
0: شفت شو طيب؟ بالفعل نحن ما بنقلكن شي منه طيب. تارك تفوت كل الاشياء اللي عندهم، البرودكت اللي عندهم رائعة. مرسية حلوة.

0: يلا كمان فويس.
1: نيران بلا في فريز بس هول اللي بيبقوا بالجنينة مزروعين بلا مواد كيماوية.
0: اوكي.

بتعرفوا اليوم 11 زيران دايما بخبركم لأنه في عطول مناسبات عالمية. في وحدة اليوم مهضومة كتير, اليوم العالمي للعب, International Day of Play. هيدا اليوم أقرته الأمم المتحدة لتذكر أنه مهم كتير اللعب للأطفال وحتى للكبار, لأنه اللعب مش بس تسلية, كمان بيساعدك أنه تتعلم, بيساعدك على الإبداع وتخفيف التوتر. ويمكن بهالمناسبة بتصور هيك منتذكر أنه نحن الكبار أوقات مننسى نفرح, مننسى نضحك بلا سبب, نلعب مع أولادنا أو نعيش لحظة خفيفة من دون حسابات وهموم. يمكن أحلى شيء بنعمله اليوم أنه نترك الطفل اللي جواتنا ياخد استراحة صغيرة من أساوة هالحياة. بس بتعرفوا شو خطر لي هلأ؟ إنه إذا رجعنا 20 سنة لورا كيف كنا نلعب نحنا؟ إنه مش معقول شو تغيرت الأمور, إنه كل الناس تحكي عن هالموضوع, إنه كنا نركض بالحي, نلعب بالغميدة, بالحبلة إيكس, سبع أحجار, سيت بيير, يا الله شو بالون. وأمي توقف على الشباك, يلا على البيت. لأ بعد شوي, يلا على البيت. لكن في إنترنت ولا شاشات ولا شيء إلكترونيكس مثلا, ولا اللعبة كانت الخيال والشارع والرفقة. اليوم تغير كل شيء, الولد صار عنده شو جهاز أذكى من الكمبيوترات اللي كانت موجودة بالعالم من كم سنة, صار كله أونلاين. ممكن يكون قاعد بلبنان وكأنه عايش بأمريكا أو بأستراليا. مش معقول اليوم, مش معقول. بس السؤال إنه كيف رح يلعبوا الولاد بعد 20 سنة؟ ما بعرف. بتعرفوا أنا خبرتكم إنه ممكن بعد 20 سنة يكون ما يعود في شاشة للموبايل, يعني ما يعود في موبايل قدامنا, كلهم حوالينا. شو بيسموها؟ ثلاثية الأبعاد. يعني أنت وماشي حواليك السيلولير, بتحكي, بيطلع لك اللي بدك إياه. الله أعلم شو بده يصير. أنا بالنسبة لي مهما تغيرت التكنولوجيا في شيء ما بيتغير, يعني الولد رح يضل بحاجة يضحك, يكتشف, يربح, يخسر ويعيش المغامرة. الألعاب بتتغير, أما فرحة اللعب نفسها بتبقى هي ذاتها من جيل لجيل.

0: خلي يدخل شربل علينا أكيد مع آخر الأخبار.
1: عيونا دواء ضد الحزن تاخد.
0: قربنا على الويكند والقعدة الحلوة وين معقول تكون غير بريفون؟ على بولفار ريفون ريستو كافي بحل جديد وأجواء صيفية بتشبه لبنان. اليوم ما بتلاقي كرسي بريستو كافي بريفون لأنه اليوم بداية المونديال. أكيد طلعوا كتار لقمة كتير طيبة أرجيلة اللي بدكن يا بيها الريستو كافي الرائع. بيعملوا على كارت, بيعملوا عندن على كارت, عندن بلا دي جور اللي بدكن يا, وقعدتن حلوة كتير على بولفار ريفون.
1: وأفلامك محروم
0: هلا فيكن إذا ما بكون تطلعوا على ريفون فيكن تروحوا على الباكس كافي بجديدة المتن حد قصر العدل. لا تحجزوا أكيد لأنه بدي أوعدكن أنه بي ريفون أجواء صيفية بتشبه لبنان. إذا بدكن تحجزوا 71 500 554
2: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
3: مشكل طعمة اسمها طعمة, ومشكل سعر رخيص يعني جودة. بس إذا بدك اثنين سوا ما لك غير كرانشيز. دجاج صدر صافي 100% برجرز ورابس كلهم مكونات بريميوم وموردين ايزو سيرتيفايد يعني جودة مضمونة. وما ننسى كرانشيز صار أقرب لك مع 11 فرع بكل لبنان. جوعان محتار؟ الحل هين, اتصل على 16-22. كرانشيز الطعم بتحكي عن حالك.
4: صارت ستة
5: كاتشو دايما عن فسحة أمل.
6: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا, بس نحن بنحترم بعضنا.
5: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
7: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
8: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
5: المسافات بعيدة كتير بس أغاني بتقرب المسافات.
9: مش لأنه عجقة كتير.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: مازال معنا اكيد حامل كثير اشياء. خلينا نشوف شو بده يخبرنا. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي لك ولكل مستمعي اغاني اغاني.
0: اهلا وسهلا. تعرفي
1: لازم هلا نقلب الدفه بهالفتره، نبلش باخبار المونديال والسبور وبعدين باخبارنا المحليه لانه كل الناس ناطره.
0: اكيد.
1: اول شيء بدي اوجه تحيه
0: لمين؟
1: لشركة رامكو. بتعرفي شركة رامكو عم يعملوا إنجاز كتير حلو، تحية كبيرة لألون بكل الضيعة اللبنانية وين ما كان، ولا مرة بتطلب منهم طلب إلا دغري بنفسه من دون أي اعتراض. تحية كبيرة لألكم. بلال قاسم مدير العمليات بشركة رامكو عم يسمعنا، تحية كبيرة لألك. بدك شيء بيك فرح باب ناقصك شيء؟
0: لا ما
1: بدك تغير هولي شو بيسمون المستوعبات تبع النفايات بايدي وش مع البلدية؟
0: ايه منغيره.
1: ايه هلا منحكي بلال عم تسمعنا، بدنا تغيرولنا كل يلي بالكفرح باب.
0: ايه
1: وهلا مندلك من بيت ميراي تحطوا له وحدة بالمخفة مش يجوا يصيروا كل الحي يكبوا فيها. لانه صرنا عم نخبيهم بتعرفي، لانه في بلدية اعتمدت انه شالت عن الطرقات العامة المستوعبات تبع نفايات.
0: ايه
1: بس عم بعطي مثلا مثل عنا ميروبا حراج شالتهم، صاروا بيجيبوا بسياراتهم زبالة بيكبون، صرنا نضطر نحطهم مخفيين مخفيين. فمشكورين يعني اليوم عم بيركبوا لنا وحدة أو اثنين عند مطعم كنز ميروبا بس بشكل مخفي مش يجوا ال وبدنا إياها هيك مزوزقة ملونة جديدة مدهونة. وإذا عستوا بويا في عندي بريمو، إذا بدكم تدهنون بريمو دهناتهم مهمة. ميراي بس بدي أذكر إنه اليوم مثل ما الكل صار يعرف، يعني ما بدنا نتفلسف على المستمعين، بس في ناس يلي بتحب تسمعنا وما بتغير ما بهمها السبور، رح نبقى نوصل للأخبار هيك بشكل سلس وسريع.
0: سريع.
1: المونديال رح بيصير بثلاث دول كلنا صرنا نعرف، بين الولايات المتحدة الأمريكية،
0: مكسيك،
1: بين المكسيك وبين كندا. بس أكيد الافتتاح اليوم رح بيصير بالمكسيك، افتتاح أنا بتوقع أنه يكون كتير كتير ضخم اليوم. وبتوقيت بيروت المباراة الأولى بعد حفل الافتتاح رح بيكون على الساعة 10 المساء بتوقيت بيروت بين المكسيك بين جنوب أفريقيا. لحتى نشوف بكرة ميراي النتيجة إذا رح تزبط معك. أنا سجلت أنه أنت قلتي رح تربح المكسيك 3-0، بكرة منشوف. فإذن المباراة الأولى رح بتصير ميراي رح أقول الملعب يعني بالإنجليزي مش بالمكسيكي، على مكسيكو سيتي ستاديوم رح بتصير اليوم مباراة الافتتاح.
0: أوكي.
1: قبل ما هيك نكون مع الربح والجوائز بدي أقول مبروك للحكمة يلي مبارح ربحوا ربح كتير كبير على
0: فارق.
1: على هومنتمن، مع أنه على أرض مل على أرض فريق هومنتمن بمزهر على ملعب مزهر 166، يعني فرق 46 نقطة. وهيك ميراي بيكونوا حجزوا بطاقة التأهل للمربع الذهبي، يعني صاروا بالسلسلة 2-0 لأنه صاروا مرتين ربحانين على هومنتمن.
0: أوكي.
1: رح كمان هلأ في عنا ربح مثل الهدية اللي ربحناها على الساعة 8 من عند مطانوس تريدينج، من البيئة اللي عاملينها للمونديال بين البيك رولز بين السكاي فول، هالمشروب الطاقة اللي كتير طيب. رح نربح كمان مجموعة لحدا من المستمعين يلي بيتصل فينا هلا على 01-322-000. فإذا 01-322-000 وأنا ميراي أنت وعم بتدرجي مع المتصل أو المتصلة رح أبعت الاسم دغري لمطانوس تريدينج، بعد الساعة 10 بيقدروا يتواصلوا معهم. يلا الاتصال صار جاهز.
0: يلا ألو.
2: ألو مرحبا.
0: أهلي مرحبتين.
2: يعطيك العافية.
1: مرسي.
0: الله يعافيك.
1: ليه عم تضحك وعم تتبسم؟
2: أنا عم بسمع صوتكم.
1: كلك زو
0: حبيبي الله يخليك.
2: حسيت حسيت عندك حس السياسي يا شربل.
1: صحيح. لا عم بين من صوتك أنه فرحان مبسوط. مين معنا؟
2: لا عم بسمع عم بسمعكم غاني أغاني.
1: يا هلا. بس مين
2: معنا؟ بول فرح.
1: بول فرح في ما بعرف صدى شيء كتير قوي.
0: ايه في صدى
2: ما بعرف ليش.
1: بول فول فرح من وين عم تحكينا؟
2: بحكيك من أنتلياس.
1: أنتلياس. فإذا ربحت جايزة كتير مهمة وقيمة من عند مطانوس تريدينج تتواصل معهم بعد الساعة 10. تعرف قدي رقمون؟ أي رقم بدك تتواصل؟
2: 9 يمكن.
1: 03
2: 03
1: 92
0: عيد عم بسجل والله معك.
1: لا بعطيك إياه بس يلا 92 9283 هين 8-2-8-3 أوكي. سجلته؟
2: هذا طنش تريدينج
1: صحيح، وسلمنا عليهم. بدك رقم حدا تاني؟ يلا ألف مبروك بول. بول هلا بعرف إنه مش الكل بيشجع فوتبول ومش الكل بيفهموا بالفوتبول، بس بوقت المونديال بنصير كلنا، بالخص احنا اللبنانيين بصير كلنا بنفهم بالفوتبول. انت مع مين؟
2: انا اسبان.
1: نعم
0: اسبانيا.
1: ايه اسبانيا عندها حظوظ هالمرة. يلا ان شاء الله بتربحوا.
2: يلا يلا يلا
1: باي باي بول. الف مبروك. الف مبروك. بركي بول ما سجل الرقم. فاذا بول الرقم 03-92-92-83. ريتا سعدي شو بدك تربحي؟ ميراي بي بدي بلش هيك بشكل سريع نعمل جولة على أخبارنا، وبدي أرجع أذكر المستمعين أنه ابتداء من التنين جوائز كتير كتير كتير، كل الحلقة من الستة للعشرة رح بيكون في ربح، وبس نوصل للدومي فينال بالمونديال رح نبلش ناخد ترجيحات وتوقعات، كل الأسماء رح نحطها بالبوكال. بس تخلص المونديال في ربح موبايلز، أجهزة موبايلز من عند مطانوس تريدينج، رح بيكون في تابلتس كمان على الهواء ربح، وفاوتشرز كل فاوتشر بقيمة $100. فاسمعونا كل يوم تابعونا بعد في مفاجآت كتير. يعني للأسف ميراي اليوم أول يوم بعد 100 من الحرب بين إسرائيل وبين حزب الله، من دون ما يبين أو من دون ما يوحي أنه نهايتها قريبة،
0: ما لها هيئة،
1: فتنا بالمجهول.
0: ما لها هيئة.
1: أنا بدي أقول شكرا لكل الجهود العربية، شكرا لكل الجهود الأمريكية والفرنسية، وإن شاء الله نهاية هالحرب يلي انفرضت علينا تكون قريبة. يعني كيف عم نحكي العالم كله مبسوط اليوم، العالم كله صوب المكسيك، العالم كله مجتمع حول كرة القدم. نحن للأسف في لبنان عندنا كرة نار مش كرة قدم.
0: أي والله.
1: كرة نار عم تكبر يوم بعد يوم، وعم تحرق الأخضر واليابس بالجنوب، وهيدي الكرة عم يلعب فيها وعم بيشطوها أشخاص خارج إرادة اللبنانيين وخارج إرادة الدولة اللبنانية. وهالكرة النارية طرف واحد ميراي مثل ما قلنا عم بيديرها، وآخر همه إنذارات الحكم، وآخر همه البطاقات الحمراء والبطاقات الصفر، آخر همه. تخليك وقت الواحد بالملعب بيعمل هيك شو بيعملوا فيه؟ بيطردوه.
0: أكيد
1: بيطردوه.
0: وهلا صار فيه قلب المونديال أشياء جديدة وأشياء
1: صحيح
0: إنه.
1: وهلا انتبه المونديال أطول، يعني كانت 32 فريق، هلا صار 48. يعني عم نحكي بين الليلة ل 19 تموز. بدي حيي ميراي دكتور فؤاد مكحل دايما بغلبت بعائلته، تحية كبيرة لك دكتور، وبعرف انه بيسمعنا وقت الصبح بس يكون بلبنان. كان عامل مثل لقاء لرجال اعمال وناس مهمين بهالبلد بيفكروا بمستقبل البلد، جمعهم بالمدير الاقليمي للبنك الدولي بلبنان انريكو ارماس، وقال انه قال المدير الاقليمي للبنك الدولي بلبنان قال انه لبنان عم يمر بأحد أكثر المراحل دقة بتاريخه، والناتج المحلي تراجع لأكثر من 40% خلال السنوات الماضية، عم نحكي من 2019 لهلا. وقال إنه السنة الماضية كنا بلشنا نرجع نتعافى
0: شوي،
1: كانت مؤشرات التعافي بلشت تظهر مع تسجيل نمو بحوالي 3.5%، وكانوا متوقعين لهيدي السنة 2026 انه يتقدم كمان النمو بين 4-4.5%، الا انه الحرب الجديدة والمدمرة يلي انفرضت علينا غيرت هالتوقعات بشكل جذري، وبدل ما يتقدم النمو لقدام مثل ما قلنا بين 4-4.5% هالسنة، الانكماش او التراجع لهلا من هيدي الحرب وصل ل 7%. شكرا. واو. شكرا لحرب اسناد ايران، وشكرا لكل يلي وصلونا لهون. من اخبارنا اليوم ميراي، انا عم بحكيك بدي فرجيك شيء، عم توصلني صور لايف، بدي وجه تحيه للمخرج ادون جوزيف ظاهر. ادون ظاهر تحيه كبيره لك. عم توصلني صور ميراي للمسرح اللي عم يتحضر كرمال ريسيتال بكره يلي منظمته رعيه مار فوقه، تحيه كبيره لكم بير جوزيف سلوم، سيدنا سيدة المطران يوحنا رفيق الورشة، كل القيمين أدون، كل الأشخاص بالرعية يلي عم بحضروا هالرسيتال الضخم يلي رح بيصير بكرة اودور بشاتور ويس بشنانعير بيعود ريعه بالكامل لدعم كل العيال الصامدة بالجنوب بالجنوب اللبناني.
0: برافو.
1: بدي ترجيكم بعد في بطاقات يلي بيقدر فوتوا على تيكتينج بوكس اوفيس احجزوا او توجهوا دغري بكرة لهونيك. المطرح الضيق بساعة كتير مثل ما شفتي ميراي، مدرج كتير كبير، مسرح كبير، اضاءة صوت، يعني مسرح تحضر بليق بالاسم للوطن. أيه. ريسيتال اسمه للوطن، مبادرة كتير مهمة مشكورة عليها رعية مار فوقة بغدير. ريسيتال رح يحيو الفرسان الأربعة، المرنمة كارين جعجع، رح بيكون في إطلالة مميزة للشاعر نزار فرانسيس، ورح بيقدمه الإعلامة ماجد أبو هدير. أبو هدير، فبدي أقول للمستمعين يلي قادر بكرة يتوجع الريسيتال ما تتأخروا، كل دولار بتدفعوه رح بيعود ريعه للناس الصامدة بالجنوب اللبناني. وهون ميراي بدي وجه تحية لزميلتنا الصحفية والإعلامية ومستشارة قائد الجيش رونيس ظاهر، تحية كبيرة لك اللي بتسمعنا دايما ويلي كل يوم بتنشر من ليعة ضيعتها، يلي كانت برات الضيعة ورفضت بهالفترة إلا ما تكون حد أهلها بيلق ليعة، بتنشر تحت عنوان يوميات تحت الحصار. بارح كنت عم بحكي أنا ورونيس كل الوقت، يعني شي ساعتين حكينا أنا وياها، وخبرتني وين عم ينزل الصواريخ بين الأحياء، عم تقلي شرب بالمارجريس يلي هو حامل ليعة، عم بعطي مثل على ليعة، نزل صاروخ ميراي بحي بين البيوت، كانت العالم قاعدة برا ما حدا أذى. بارح صاروخين بأحراج ليعة بقيوا النار والدفاع المدني عم بحاول يطفي لوقت طويل. شو ذنبهم أهل ليعة؟ حبوا يبقوا بضيعتهم مو سالمين، لا بدهم سلاح ولا بدهم يعتدوا على إسرائيل يلي هي جارتهم، هن على الحدود بس هي بأرضها وهن بأرضهم. ليش بدنا نهجرهم؟ يعني ليش بدنا نخون أهالي ليعة وأهالي رميش ودبل وعين قبل وهالمناطق يلي حبوا يبقوا بضياعهم ليحموا أرضهم؟ ليش بدنا نخونهم؟ يعني ضروري نفل وتصير كلها أرض محروقة. فتحية لقلهم. هيدا الريسيتال يلي بتنظمه رعية مار فوقة بكرة بشاتور ويس بشنانعير دعما لهود العيال يلي موجودين ببيوتهم ورفضوا انه يتركوها. ميراي، من اخبارنا بدي حيي، مع انه ما بحبه كتير هني، بس انا بدي حيي بالاسم العائد شرب الحايك امر فصيلة عنطليس، تحية كبيرة لك كولونيل. يعني بعد المتابعة هيك في قضية انا بالنسبة لي مش زغطورة، يعني اتصل فيي بي ومن حرقة قلبه ميراي، احد المدربين كوتش تري محتال هاتو نصاب، كان بده يسفر اولاد لحتى يلعبوا فوتبول بفرنسا، وصاروا الاهلي اسطوله مصاري اسطوله اسطوله، طرق المصاري وبطل يرد على الاهل. فبدي اقول لك انه نحن لقلك بالمرصاد. بدي اشكر الكولونيل شرب الحايك امر فصيلة أنطليس، لانه انا وقفت حد الاهل، واكيد ما رح اقول للاسم للكوتش ولا البي يلي من حرقة قلبه عم يحكيني.
0: اكيد
1: يعني دافع صار كان 2400 دولار طرقن وفل. بس للأسف يراي انت بهالبلد، يعني اتقدم بشكوى قانونية مثل ما قلنا له بالنيابة العامة ببعبدة، مشكور المحامي الدكتور ميشيل عيد يلي ولا مرة بيترك حدا من المستمعين ميراي، ورح نتابع القضية. وصلت شكوى، وصلت إلى فصيلة أنطلياس، وللأسف أنا عرفت بعد المتابعة أنه شخصين من الولاد قدر يرجع لهم المصاري وقت اللي صار في تهديدات. بس احنا ما منفوت بالتهديد، احنا منفوت بشيء قانوني، ما منفوت أنه ندخل ضباط بمخابرات الجيش يتصلوا ويهددوا، لأنه هيدا منه قانوني، نحن بنمشي بالشكوى، وأكيد نحن رح نكون له بالمرصد. اليوم على الساعة 11:30 وزير الإعلام دكتور بول مرقص بمؤتمر صحافي ميراي رح يطلق من وزارة الإعلام بالحمرة بالصنايع، رح يطلق الحملة الوطنية لمكافحة الأخبار المضللة بمشاركة منظمة اليونسكو بعنوان كون جزء من الحقيقة مش من التضليل. هالحملة الممولة من اليونيفل، هالحملة يلي هدفها تعزيز الوعي الإعلامي والتصدي للمعلومات المضللة وما أكثرها بهالأيام. كمان الليلة على سيرة المونديال على الساعة 8 كازينو لبنان رح يفتتح قاعة الكبرى اللي جددها مؤخرا، رح يفتتحها مع شاشة كتير كبيرة لكل الناس اللي بتبقى بتحب تتابع المونديال، بتقدر كمان تكون عم تحضر بكازينو لبنان بهيدي الصالة الجديدة. كمان من أخبارنا بدي أذكر مثل ما كنت عم تقولي من شوي أنه المستمعين بيقدروا ميراي يحجزوا بالباكس كافي بجديدة المتن أو بريستو كافي بريفون ويحضروا ويتابعوا المونديال على شاشات كبيرة وقعدة حلوة ولقمة طيبة. بدي أحكي شوي ميراي عن المشكل يلي صار ترند، شفتي بالسيارة المرسيدس الكشف هودي الشبان. أول شي بدي أحيي زميلتنا بأخبار الـ LBC بيترا أبو حيدر يلي قدرت، كل الناس بيقدروا يعملوها، بتفوتي على لوحة السيارة، لأنه للأسف هيدا التطبيق الأمني صار موجود بمعظم التليفونات، قدروا يوصلوا لهالشبان من وراء رقم السيارة اللي كان واضح. بس ما تزعلوا مني، يعني ما قنعتوني وطلعتوا بتقرير الـ LBC عم بتلوموا السوشيال ميديا وعم بتلوموا الناس. أنا بدي أقلكم اتفه عليكم وعلى، يعني ما بعرف كيف انتوا بتقولوا من شو بقولوا من اعز الروح مع بعضكم، بنص الطريق نزلتوا خبيط ببعضكم ووقعتوا بعضكم من السياره وعم تضربوا بعضكم، واخذ على خاطركم انه كيف الفيديو تبعكم انتشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي. بدي اقولهم بالاسماء لانه عيب يلي عملتوه على الطريق، واهلكم اكيد حطيتونا راسهم بالارض، ليوناردو صليبا وجايو كفوري هودي اللي قتلوا بعضهم. انت حضرتين الماتش؟
0: ايه
1: يا عيبي. لا واخد على خاطرهم انه انا من، وقالت بيوسوا على الكاميرا وتصالحوا انه عيب على اللي صورهم، قال عيب عليكم بدكم تتخانقوا، كان فيكم توقفوا تحت شي بناية وتخبطوا بعضكم لتشبعوا وانضربوا اذا هيدا مرباكم، بس مش بنص الاوتوستراد. اول شي عم بتهددوا حياة الناس يلي مارقة على الطريق وانتوا عم تضربوا بعضكم. ابصر شو جايين من البحر، كانوا من جبال وعلقوا مع بعضهم بالسيارة، يعني إذا هلقدي أصحاب بالبوكسات نزلتوا ببعضكم
0: وعملوا هيك
1: ليك. ما بعرف أي ليوناردو أي جيو، بس وقعوا يعني لحد الشوفير أقوى لأنه وقعوا للشوفير على الطريق ونزل فيه قتل. لا وإخد على خطرهم، يعني إخد على خطرهم أنه كيف الناس بزقت عليهم وكيف نشرت الفيديو. فإن شاء الله تكونوا تربيتوا من هالجرسة اللي عملتوها لأهلكم، لأنه أكيد ما بيفتخروا فيكم وحطيتون راسهم بالأرض. وحتى بالتقرير قالوا أنه من هن وعمر 12 سنة كانوا يشربوا بيرة بالمخفي، أنه عم بفرجينا أنه هالقد
0: أصحاب
1: وكان يدخنوا بالمخفي، يعني عم بفرجي أنه قديش هن أصحاب من عمر 12 سنة. هيدي البيرة
0: حلو،
1: هيدي البيرة وهيدي الدخان اللي كنتوا تشربوه من عمر 12 سنة وصلكم لهون. مراي بشكل سريع بس بدي أقول، لأنه بعتولنا أنه في مهرجان للسينما البرازيلية بنسخته الـ 16 رح بيصير بـ20 شهر، بس ليحضروا الناس حالهم بسينما متروبوليس بمرم خايل بالأشرفية. أفلام برازيلية مميزة منوعة، كمان في رسوم متحركة منوعة، وكل الأفلام يلي رح تنعرض بهذا المهرجان كلها شو بقوله يعني حاصلة على جوائز عالمية.
0: أوكي.
1: ختاما تحت شعار وبيبقى لبنان، أعلنت مهرجانات أعياد بيروت ميراي أنه عن برنامجها، برنامج كتير كتير كتير قوي. عرفتي وين رح بصير؟
0: وين؟
1: بالنقاش، بس في منطقة بقطع إما محل ما بيعملوه صار في مخيم للناس حين، الله يعينهم إن شاء الله بيرجعوا على ضياعهم. على البحر أخذوا قطعة أرض بالتعاون مع البلدية، بلدية أنطلياس والنقاش، أرض كتير حلوة بالواجهة البحرية للنقاش. رح يركب مدرج كتير كبير، مسرح كتير كبير، إضاءة، مهرجان رائع رائع رائع، نجمة الأحساس أليسا، جوزيف عطية، الأخرس النجم الأردني اللي مكسر الدنيا الأخرس، جيما نوكيان،

0: بقى انت عايشه بالنقاش؟
1: بلا بيت اهلي يعني. بس برافو برافو عليكم.
0: برافو برافو لشهاده المر وامين ابياغي وكل الاكيب استاذ كلود قواص كارول مارون كل يلي عم يشتغلوا لحتى هالمهرجانات. بتعرفي ميراي ختاما انه وقت اللي اعلنوا عن اعياد بيروت صدقيني في غير مهرجانات شو بقولوا انفقصوا يعني اصيبوا بالاحباط انه كيف قدروا يعملوهم بالوقت اللي كل المهرجانات الكبيره اعلنت عن الغاء المهرجانات
1: بسبب الظروف يعني.
0: فتحيه كثير كبيره لكم.
1: هن عم يتحدوا الظروف. شكرا لك شربيل. ملتقانا فيك بكره 6 صباحا ونحن بنكفي من قلب بيروت.
2: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ليتر تشيفاس $24. ويت مرتديلا على الزيتون لابيارا $95. 6 أناني ماي ليتر ونص الأنيني $1 بس.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
4: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
5: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما البوسيشنتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
5: يرجع المونديال يروس سامبا.
6: السامبا قال لك هو دفكة انسا بيعرف
7: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
2: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

معنا حسينين. بونجور أول شيء وأهلا وسهلا فيكم. تحياتي لكل المستمعين اللي عم يسمعونا إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. أذكر كل المستمعين وكتار من المستمعين بدي لكم مرسي على الفيدباك اللي اعطيتونا اياه عن جولوري وهيبي بساحة جوني. أكيد عندهم ذهب تلياني وذهب محلي وتشكيلة كبيرة من الهدية للأول قرباني وطبعا نيوبور. بتصدقوا عند وهيبي جولوري عندهم صليب مع سنسلي ب 15 دولار؟ نعم لحقوا حالكم، اتصلوا بمجوهرات وهيبي على 03-87-02-88. المستمع اليوم اللي خطبته الليلة راح أكيد عند جولوري وهيبي وجيب أحلى المحابس. أسعاره بتجنن أكيد، موجودين بساحة جوني. وكمان بيشتروا منكم الذهب المستعمل. بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للسبعة المساء. يلا عجلوا شو ما بدكن ذهب أكيد، لأنه هني رائدين بصناعة واستيراد الذهب. روحوا لعندن أو تواصلوا معن 03-87-02-88. شو قصة هالتأس؟ طب ليش هيك مغطغط اليوم؟ بغبب لي عقلبي. بس وائل خلاص، انه نحن ونايمين عم نغني الغنية. طب ما خلصنا. طب ما بيصير.

شو وديك عبيته انه انت ليه رايح عبيت شو بدك بهالقصة بعدين بنزل كان مبارح وقال انتظروا المفاجأة الجديدة والغنية الجديدة لأنه عم بيقول سون في غنية جديدة بعد أحلى من هاي هيدي عينة من الغنية اللي رح تنزل جديد لوائل كفوري هلا هو راعى بيتها وهلا هو بلكي بتمرق لك مرأة

هاي اكسكلوزيف لاغاني اغاني اكيد والفتره الصباحيه. على بونجور من بعبده لجبيل، كم مره بتقولي حطيتها شرب الايدا شرب الكرم؟ يعني كم مره سمعت الغنيه؟

بتعرفوا ما بعرف ليش هيك عم فكر هلا انه في ناس بيقطعوا بنفس الظروف الصعبة بنفس الهموم ويمكن بنفس الخيبات، بس بتلاقي نظرتهم للحياة مختلفة. ليه؟ لأنه القلب الطيب بيشوف الدنيا غير شيء. أكيد يعني أنه الإنسان اللي قلبه حنون ومحب واللي بيتمنى الخير للناس، تعرفوا بيلاقي الجمال بتفاصيل صغيرة يمكن غيره ما بينتبه لها. أنه أنت وماشي على الطريق بتشوف ابتسامة حلوة من شخص، أنا مثلا بس شوف حدا عم يضحك بضحك أنا، بتسمع لك كلمة حلوة، موقف إنساني، إنه بتحس إنه الحياة بعدها بألف خير.

لأنه حياة الناس منا كاملة، ما في حدا حياته كاملة، لأنه ما في حدا ما عنده مشاكل، بالعكس هيدا الإنسان بيكون يمكن حامل هموم مثل الكل، بس قلبه ما خليه يصير قاسي، بيضل يعطي محبة، بيضل يفتش عن الأشياء الحلوة بدل ما يركز دايما على العتمة والظلمة وإلى ما

صار لك ساعة ناطر بسيارتك وين بالمكليس؟ قال يا ريت بيشتغلوا البلدية، يا ريت بتشتغل بالنهار. شو بتشتغل بالنهار؟ ما هلأ النهار. أي ساعة بدك يعني؟

0: جمال.
1: اه بالليل عم بتقول ايه ما ف... هلا ما فهمت اوكي ايه شو بعرفني ايه نشتغلوا مشكله وين ما اشتغلوا مشكله بس بدنا نحيي كل البلديات عم تشتغل حقيقه من لحم الحي. يعني نحن ببلديه غزير حقيقه انا بدي احييهم وبدي اقول لهم مرسي كتير لانه كل ليله بوليس البلديه بيوقف اول الطريق اول الرومبوان تبع كفر حبيب تبع غزير. يعني هلا كفر حبيب هي منطقه بغزير هن بيقولوا هيدا حي يعني حي كفر حبيب بقلب غزير لانه غزير بتوصل للبحر لتحت الاوتوسترات كل يعني ما بعرف من وين بتبلش غزير على الاوتوسترات. مهم بيحطوا بوليس بلدية بالليل كتير مهمة هيدي مالينا انه انا راجعة بالليل مثلا هيدا كنار وقفت بيشوفوا كل الناس اللي قاطعة وطالعة طلوع. عم بقلوا بتعرفوا انه والله يعني بدي احكي عنكم لانه كتير اساسية ومهمة منحس انه في حدا منحس انه في امان بالمنطقة انه ما بيخلوا يفوت حيلا حدا او من مكان او غربة او بتشعر حالك انك بامان. وبعدين الانسان خصوصا الست او الصبية اللي راجعة مثلا بالليل الساعة 9 الساعة 10 بتحس بامان.

0: سوري هاي من عندي. شفت شو بقلكم؟ ما تبعتوا لي فيديوهات، افتكرتوا صورة ما انتبهت.
1: لك انا هلا شوي وبدي اطلع على بلديه غزير، رح خبرهم هالشيء اللي كثير حلو اللي عم تحكي.
0: بليز قولي لهم اوكي، خليه يعملوا لي استقبال وقت امرق بالليل. لا بالفعل بالفعل، بعدين هالمنطقه نظيفه بتجنن، لانه بطلع على مزار العذراء على فتوح على الفتوح سيده الفتوح، هيدي العذراء كل يوم بطلع لعندها بصلي لها وبضوي لها شمعة، ما بعرف صار عندي مثل هيك بحب اطلع لفوق. مهم انا وطالعة كل يوم كل يوم، لان بطلع كل يوم سبت واحد وكل ايام الجمعة، كل يوم في شغيلة عم يشتغلوا، كل يوم بينطفوا الجليلة حوالي الطريق، تزبيطات النظافة حقيقة. يعني بدي حييهم لبلدية غزير وقلهم برافو وشد على ايدهم، ونحن معكم وحدكم.

0: بس بدي أقول لكل المستمعين وللأمات خصوصي إنه قديش بتحتاروا، ما بتعودوا تعرفوا شو بدكم تجيبوا، مثلا كوش لأولادكم، بدكم كوش منيحة عملية ومجربة. رح دلكن على اسم بعقد، هيدي براند جديدة بلبنان اسمها بيبي لاند. هلأ الصبح حط شربل شي دعاية أو بروموسيون أو whatever، هيك فيديو صغير عن بيبي لاند إنه الأم وفرت كتير لأنه اشترت بيبي لاند وصار معها مصاري كتير. هيدي البراند اسمها بيبي لاند، صارت موجودة بأكيد سوبر ماركت والصيدليات على الأراضي اللبنانية، أسعارها جدا مناسبة ومنافسة. مجربينا أكيد على كتير أولاد، ما بيسرب، امتصاصه عالي وما بيسبب حساسية. من مميزاته في بقلبه حبيبات بتمتص الرطوبة وبتمنع القطن يجمع على جنب واحد. اعتمدوا هالبراند جديدة بيبي لاند اللي عندهم أطفال، بليز قولوا لنا وخبرونا لأنه في ناس استعملوها وعم بيقولوا إنه بتجنن. فيكن أكيد تتواصلوا معهم على هيدا الرقم بيبي لاند 7666657 9. على كل فيكن كمان تفوتوا على إنستا حطوا بيبي لاند دريمز أو احكوهن على هيدا الرقم 76-665-759.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو صدر دجاج $5.25، حليب دانو 2250 جرام $15، نوتيلا 350 جرام $3.75، نجار جولد 200 جرام $6.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: خالد الهبر.

كتير هالقد مرسي رعب بيخلص سيس دو كهاتر يا الله شو الصورة لحلوة حطت لي إياها مرسي ريما thank you يا ريما كلك زو مرسي كتير يا دلو يا ليك يا رندا ما أخذتي دواكي عم تقلي صار لي بسأل ناطر صار لي شي ساعة تذكرت دواي اللي ما أخذته عجلي اوعى ما تاخذي الدواء انتبهي ولك يا عبد الله بعت لي على سيلولاري ليه مش باعت على الإذاعة مرسي يا قلبي كلك ذوق يا عبد الله دايما بيبعت هيك كلام حلو من قلبه شفتوا هيدا القلب الحلو هيدا القلب الطيب اللي بيعرف يحب وبيعرف يعبر يا الناس اللي ما بتعبر لا سوري يعني شو هيدا انه لشو انا موجوده

0: تقولوا لي بعد ما رحتوا عن فولت ماكس، ما تقولوا لي لأنه فرق المصروف البنزين مش طبيعي. كتار من المستمعين راحوا عند فولت ماكس وخبرونا إنه كتير السيارة فرقت. أول شيء بالبنزين ريحة المازوت والكربون، والموتور صار أقوى وأحسن.
1: أنت الحبيت
0: إنه ما عليه طرقاتنا بلبنان ما في لزوم نحكي عنا، يعني إنه طرقات ما بتسوى أبداً وعجق سير ماشي يلا. على كل مشان هيك فولت ماكس موجود على الدورة تبرجة بعبدة زحلي صيدا وترابلوس، يخلولكم سياراتكم تكون منيحة وتمشي منيح ويخف مصر.

تزوروا فروعة الفولت ماكس بيعملوا سكانر للسيارة قبل وبعد وبيفرجوكم الفرق بالأرقام. يلا خدوا موعد على الكول سنتر 7885-1177. فولت ماكس قلتلكن موجودين على الدورة تبرجة بعبدة زحلي صيدا وطرابلس، فيكن تحكون على 7885-1177.

بعرف ليش ما عنا إياها هاي القصة ما عنا إياها، إنه ما بنحكي ما بنخبر. لو رحنا عند حدا هيك تعالجنا عنده ما بنحكي.

إذا بتنتبهوا كتار من الأطباء النفسيين أو المعالجين النفسيين من أول الأسئلة بيسألوكن إياها بس تفوتوا لعندهم خبرني عن طفولتك، دايما بخبركن هالشي مش لأنه علقانين بالماضي بل لأنه الطفولة هي المرحلة اللي بتنحط فيها أولى بناء الشخصية. يعني من خلال طفولتك بيعرفوا كيف اتطورت، كيف كبرت، كيف وصلت لهون. ثقة بالنفس، مشاعرك، هل بتخبيها؟ ما بعرف إنه هيدا ما بيعني إنه مصير الإنسان بس بيتحدد بالكامل بطفولته، إنه الإنسان بيتغير، بيتعلم، بينضج طول عمره، بس الطفولة تبقى الأساس يعني تبع البيت. كل ما كان الأساس متين كان البناء أسهل. وصدقوني أهم هدية من قدمها للولد مش لعبة غالية ولا شيء جديد، أهم هدية هي إنه تخلي للولد يشعر بالأمان، بالحب وبالاهتمام، انه في حدا عم يسمعه وبيفهمه. بعرف كتير امات يمكن مشغولين مضغوطين ما عندهم وقت، بيسألون ابنهم شغلي او بيخبرون شيء، اوكي انه ما بيدخلوا معه بحوار، ما بيقعدوا بيحكوه، بيفرجوه اهتمام. يمكن هالدنيا وهالضغط اللي عايشين فيه

بتعرفوا في كتير سؤالات وتمارين بيستعملوها بعض الأطباء النفسيين والمعالجين النفسيين. بيقولوا لك مثلا هيك أسئلة غريبة، مثلا بيقولوا لك إذا فتت على غابة شو أول شيء بيلفت لك نظرك بالغابة؟ مثلا إذا كنت ماشي بطريق طويل شو بتتوقع تلاقي بآخره؟ إيه عرفتوا؟ هلأ أنتوا شو عم تفكروا؟ إيه تشوف جاوبوا أنتوا. إذا شفتوا صندوق مسكر شو بتتخيلوا جواته؟ مثلا إذا عطيتكن ورقة أو قلم وقلتلكن رسموا بيت شو بترسموا؟ أي بيت؟ مثلا إذا كنت على جزيرة لوحدك شو أكتر شي بتشتاق له؟ جاوبتوا أنتو. بس هول الأسئلة ما فيهم أنه إجابة صحيحة أو غلط، لأنه هيدا السؤال أنت بتجاوي بيعبر عن شخصيتك، يعني ما في تفسير سحري وثابت لإلها. بس أوقات بتساعد الشخص يحكي عن نفسه بطريقة غير مباشرة. شخص بيفوت على الغابة بيشوف الشمس مثلا، شخص تاني بينتبه للطريق، شخص تالت بيسمع صوت العصافير، انه كل واحد بيشوف شي بالغابة. هيدا بيقلنا انه العالم واحد، بس كل انسان بيشوفه من زاويته الخاصة.

يارلا ما في أعظم منك وحياة الله ما في أعظم منك. قال إذا أنا فوتوني على غابة أول شيء بضيع. قولك لا مش هيك. هي تفسر لها لكن شو يعني ضياع؟

0: المستمعين عم يعبروا لي، بس انا ما بعرف شو بدي اقول لكم، لانه مني معالجه نفسيه، يعني ما بعرف الاجوبه شو بتعني. انه عم بيقولوا لي انا مثلا بخاف اول ما فوت على غابه ما بشوف شيء، بخاف لانه خوفي الكبير ما بيعود يخليني اشوف. المعالجين والأطباء النفسيين درسوا سنين طويلة طويلة طويلة تقدروا يصيروا أطباء ومعالجين. نحن هيك بثلاث دقايق بدنا نعمل
1: جايب الجمال دمني.
0: يا الله يا أم هادي، شفتي هيدا المأثر فيك؟ قالت لي أنا إذا بتطلبي مني ارسم بيت برسم بيتنا بالجنوب. يا ويلي شو قوية وشو صعبة.

0: أنا بتسألوني قال أنت شو بتعملي؟ شو بدي أعمل بالغابة؟ بدي أخذكم معي. الدنيا بلا ناس، الجنة بلا ناس ما بتنداس، يعني بدك ناس حواليك على طول، ما تقعد كتير لوحدك.
1: تضلي بالبس مين ما حكى،
0: إذا يعني عم بحكيكن أنا عن الغابة، عم بحكيكن عن هيك أشياء، بس تعرفوا في مطرح رائع بعناية، في مساحات كبيرة قدامه، في هدوء، في سكينة، في رواء. هيدا مشروع اسمه جوار الدير، موجود بعناية، يعني إذا بدكن تعيشوا هالتجربة المختلفة من الروحانية، من الهدوء والصلاة، ما إلكن إلا جوار الدير. لأنه المشروع بيبعد عن ضريح مرشر بالدقيقتين بالسيارة وعشر دقايق مشي. واحجزوا شالي بجوار الدير بعنية، رقمهم 03-141-104. تعرفوا المطرح هيك الرايق الحلو بيجمع العيلة والراحة والروحانية وجمال الضيعة اللبنانية، لأنه في مساحات قدام هالشاليات تعملوا بيكنيك، بتمضوا نهار حلو، ويك أند حلو. فيكن مستمعين تفوتوا على فيسبوك أو إنستا، حطوا جوار الدير وشوفوا هالشاليات، ببساطتهم حلوين، يعني بجوهم حلوين. لتحجزوا بجوار الدير 03-141-104.

يلا الليلة المونديال ما انه يوم عادي ابدا. افتتاح كأس العالم 2026 يلا مين بده يروح من لبنان؟

انه الناس هيك مشغوله بالمونديال، حلو انه لازم العالم كله يعيش المونديال حتى لو من شاشه صغيره او من قلب الحلم الكبير. اللي رايح نيالو يعني المونديال ابدا مهرجان عالمي متنقل اذا بدكم، اكبر عرض بشري على الارض، بيجمع ثلاث دول 48 منتخب ومليارات العيون.

بتعرفوا عم بيقولوا انه ارخص المباريات تقريبا التيكتس يعني بيقولوا انه $60 ممكن توصل المباريات القوية يعني لمئات وحتى آلاف الدولارات. افتتاح المكسيك تحديدا بين $370 و $1,825 حسب الفئة. يلا اليوم بدنا نشوف عروض موسيقية حلوة، دخول الأعلام، الافتتاح بيكون بجنن.

سمعينا بكرة أكيد منشوفكم بلقاء جديد بفترتنا الصباحية. منبلش مع شربل الساعة 6 وبرجع

0: شاء الله يا رب يكفي نهاركم رايق وعائل ومرتاح. تشوفكم بكرة، انتبهوا على حالكم. شكرا شربل، شكرا ميلينا، كلهم عم بيقولوا شو الأغاني اليوم بتاخد العقل. مرسي بوكو، ملتقنا بكرة، ضلوا بخير، باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.
2: إنها الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
3: مشكل طعمي اسمه طعمي، ومشكل سعر رخيص يعني جودة. بس إذا بدك اثنين سوا ما لك غير كرانشيز. دجاج صدر صافي 100%، برجرز ورابس كلهم مكونات بريميوم وموردين ايزو سيرتيفايد، يعني جودة مضمونة. وما ننسى كرانشيز صار أقرب لك مع 11 فرع بكل لبنان. جوعان محتار؟ الحل هين، اتصل على 16-22. كرانشيز، الطعم بتحكي عن حالك.
1: أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند بلو شاركوتيه. بلاك ليبل لتر 125 30 دولار وهي جبنة شيف ريلاكس كي 4.75 وهي جبنة فوندال دولارين.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
3: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
4: نهدى شوي
3: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمي.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر،

0: صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحتون أنا ومدارتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر على أسمع الإذاعة من المنصر
7: ما عاد شعري في المزحلي
8: من الرب ويا وسن الفيل
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية من الدمور
10: معك رودي من وقف الياس
11: معك أبو هادي من بيسور
12: محمد من شبعة
13: معك داني من علاء
14: من البوار عبيروت
15: طلال من الشوف
16: معك توتو من ما يفوق للطارة
17: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
18: زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك شوي
19: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: الحادية عشرة قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ريد ليبل لتر 125 $15.50، وهي جبنة بري فالدوشان $2.65، وهي جامبون دو بارم سان دانييل $3.95.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال، لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
3: ما الفوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قالك هو دفك انزاب يعني.
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطيه بليله من العمر، الجمعه 24 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافه فروع تيكتينج بوكس اوفيس.
7: صراحة هيدي أول مرة
6: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
7: يا لمنحف
6: يا لمنحف بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
7: وينك
6: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: بعدك تطلي عبعيون.
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: نحن أولاد ناس ومع الناس.
9: أنتوا أحلى عالم.
10: كل يوم بسمعك.
11: أحلى صباح ومعكم.
8: خلينا نروح إلى الربح.
12: مكرونة بلحمة.
8: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
9: مدام يا ري صاري شكلك مغلبة، أنت مش عايشة بلبنان؟
8: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري أي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
13: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني، قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
8: الله الله، يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
14: شو هالمخلوق انت
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعة.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر.

0: السبت 27 حزيران آب. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية الخميس 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: Le festival Beirut Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
2: صارت ستة. خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
3: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
4: أول مرة بسمعك صراحة كثير حلو البروجرام.
2: يا زلمة وين كنت ضايع؟
5: شربوا لي سلام. سمعنا أغاني أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
6: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
7: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
8: ونحن أخذيننا رحلة وكثير مبسوطين.
2: هي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
9: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
10: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
11: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
12: طلعت شمسة.
1: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: سرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوء إليك انت ولا بالك مرض.
2: مشكل طعمة اسمها طعمة، ومشكل سعر رخيص يعني جودة. بس إذا بدك اثنين سوا ما لك غير كرانشيز. دجاج صدر صافي 100%، برجرز ورابس كلهم مكونات بريميوم وموردين ايزو سيرتيفايد، يعني جودة مضمونة. وما ننسى كرانشيز صار أقرب لك مع 11 فرع بكل لبنان. جوعان محتار؟ الحل هين، اتصل على 16-22. كرانشيز الطعم بتحكي عن حالك.
0: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إنت.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لطف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو سمك أجيج $7.50، ويت كراب كورايا $4.25، لتر ونص نبيد كسارة سانست $12، 5 كيلو سكر $3.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشانا أحلى سنين في العمر تضير العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 6

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. خالد الهبر.

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الليرة.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 1 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. Cet été, le festival Beirut Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
1: مشكل طعمي اسمها طعمي، ومشكل سعر رخيص يعني جودة. بس إذا بدك اثنين سوا ما لك غير كرانشيز. دجاج صدر صافي 100%، برجرز ورابس كلهم مكونات بريميوم وموردين ايزو سيرتيفايد، يعني جودة مضمونة. وما ننسى كرانشيز صار أقرب لك مع 11 فرع بكل لبنان. جوعان محتار؟ الحل هين، اتصل على 16-22. كرانشيز، الطعم بتحكي عن حالك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: دايماً نهاد بحكولي عنك إنك انتي دايماً نهاد.
2: بليلة شبابية استثنائية الخميس 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: المرة بتعرف خيالة يا غالي يا
2: لا. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرض.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بدنا يرجع المونديال. يورو السامبا
4: السامبا قالوا هو دفكي انسا بيعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: تبقوا خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ليتر تشيفاس $24، ويت مرتديلا على زيتون لابيارا $95، 6 أناني ماي لتر ونص الأنينة $1 بس.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عيشانة أحلى سنين في العمر تضير العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. حبك مثل بيروت. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: مسيلي على الحبايب.
2: أغاني بيتس. عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل ساعة.

0: عشان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: مشكل طعمه اسمه طعمه، ومشكل سعر رخيص يعني جودة. بس إذا بدك اثنين سوا ما لك غير كرانشيز. دجاج صدر صافي 100%، برجرز ورابس كلهم مكونات بريميوم وموردين ايزو سيرتيفايد، يعني جودة مضمونة. وما ننسى كرانشيز صار أقرب لك مع 11 فرع بكل لبنان. جوعان محتار؟ الحل هين، اتصل على 16-22. كرانشيز الطعم بتحكي عن حالك.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عاب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وينك
0: أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: ارباح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صار لتر ونص افتح انينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
1: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية
2: سيتيتي Le festival Beirut Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
3: Ya wayne, man la shot. Sene el mondial lna ma hada ineish.
4: Shu score?
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: 100% شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قالوا هو دبكة انسى بيعرف
6: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
4: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: نعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها تأسس بيت تشتري سيارة جديدة او تزيد على حياتك انسان وتتحمل مسؤوليته ولد حدا من عيلتك أو موظف عم بتكبر في فريقك ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها روك ميوتشول انشورنس منحمي قصصكم
9: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس
10: زي بحكوني عنك انك انت دايما
9: ليلة شبابية استثنائية الخميس 18 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
10: بعدك طوم ببالي وبخيالي غريبا
9: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة أغاني ميكس أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة

0: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو صدر دجاج $5.25، حليب دانو 2250 جرام $15، نوتيلا 350 جرام $3.75، نجار جولد 200 جرام $6.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: إنها الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي ليتر وربع صار 2.5. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: مشكل طعمة اسمها طعمة، ومشكل سعر رخيص يعني جودة. بس إذا بدك اثنين سوا ما لك غير كرانشيز. دجاج صدر صافي 100%، برجرز ورابس كلهم مكونات بريميوم وموردين ايزو سيرتيفايد، يعني جودة مضمونة. وما ننسى كرانشيز صار أقرب لك مع 11 فرع بكل لبنان. جوعان محتار؟ الحل هين، اتصل على 16-22. كرانشيز الطعم بتحكي عن حالك.
2: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء،
5: حلوة قوي أمورة،
2: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بيرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف.
6: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما ليلك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: بصراحه هيدي اول مره بحي.
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجمي عبير نعمي
8: ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
8: بعد التطليعة بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
9: احنا اولاد ناس ومعد ناس.
10: انتو احلى عالم،
11: كل يوم بسمعك.
12: احلى صباح ومعكم.
9: خلينا نروح الى الربح.
13: مكرونة بلحمة
9: ابدا، وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا، قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
10: مدام يا ري، صاري شكلك مغالبة، انت مش عايشة بلبنان؟
9: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري. اي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
14: اصلا ما بدير عن اغاني يعني، قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
9: الله الله، يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
8: شو هالمخلوق انت؟
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من 7 للـ10 الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
1: بليلة شبابية استثنائية الخميس 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت، بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طم ببالي وبخيالي غالبا.
3: خالد الهبر.

0: cet été, le festival Beyrouth Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
1: صارت ستة. خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة، كثير حلو البروجرام
1: يا زلمة. وين كنت ضايع؟
4: شربور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد
6: وهلا ما بخبرك العجقة، يعني إلا ما عملت فيها.
7: ونحن أخذيننا رحلة وكثير مبسوطين.
1: هي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن قلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
0: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التانية.

0: الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالات.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا.
2: السامبا قالوا هو دفكي انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. موعد السنوي المنتظر 3-22 تموز بـ ووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: حبك مثل بيروت.
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: ولا منحف ولا منحف.
3: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عبعيونك.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وينك؟
4: خالد الهبر.

0: نجم أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. كل غنية وإلها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الليرة.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا لايف.
0: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما نهاد بحكولي عنك إنك أنت دايما نهاد.
0: بليلة شبابية استثنائية الخميس 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالياً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالياً.
2: ستتي Le festival Beirut Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été. Le 25 juillet au Waterfront Amtelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
0: La أول مرة Live TV Remix مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

احلى بونسوار لاحلى مستمعين بالدنيا. كيفكن اليوم؟ معقوله يا جماعه كيف عم يركض الوقت؟ امبارح كان نهار التنين وفجاه لقينا حالنا نهار الخميس، يعني رسميا بلشنا نعد الساعات للويك اند. بس أنا هيك حاسة أو أنتو كمان حاسين أنه هالجمعة مرقت بسرعة البرق، ويلا يلا يا جماعة يا هلا بالخميس.

0: يا عيال خميسكم فلة.
1: هلا بالخميس. اليوم الحماس للماكسيموم صح؟ اليوم ببلش الفيفا وورد كاب. يا بي شو بده يصير؟

لكم انه كمان ما تنسوا اليوم معنا كرانشيز. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج والعاني معي انار ولشميه. اتصالاتكم على 01-322-1000 وكمان عبر الواتساب على 71-989-989. أيوة يا عين.

0: قلب لكل اللي عم بيسمعونا من كافة المناطق اللبنانية، وطبعا ما بدنا ننسى كل اللي عم بيسمعونا من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني. رح بلش معكم وأسمع واتساب بيتكم قبل ما نحكي بموضوعنا لليوم، وطبعا من بعدها ننتقل لفقرة كرانشيز. إلى حبيبة القلب ونجمة المساء المبدعة رولاتي، يا عمي يا عمي أكتب لك هذه الكلمات لأعبر عن مدى السحر الذي يغلف مساءنا. حين شو هاي؟ حين يصدح صوتك عبر أثير إذاعة أغاني أغاني، أنت لست مجرد إعلامية. يا الله، بل أيقونة وأسطورة استثنائية. مش معقول عبد الله كل ما بقرأ شو بتكتب لي، يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، عن جد بتجنن. I love you عبد الله. كمان عم نسمع جيني.
1: هاي رولا، كيفك؟
0: هلو حبيبي،
1: جعتينا بكل قوة وانطلقنا بصفحة جديدة كلها خير وتفاؤل وربح وفرح. من أول يوم ربحت جميع المشاركين، يا محلاكي. وليدي في أطيب من قلبك يا رولا. رولا أنت أنيقة، مزوقة، عفوية، شفافة، خدومة، شخصية قوية مميزة. الله يحميكي، بحبك كتير كتير. وتحية كبيرة للأكيب كلهم، من لورا صليبة ونويل والباقيين كلها، وبنكرز لك. امبارح ما حكيتك حتى أترك مجال لغيري، بس عطول على السمع. أوكي، بحبك كتير. معك جيني
0: يا حبيبة قلبي، يا جيني ولورا ونويل دي جديد ربي بوسوكي كمان وبيسلموا عليك كتير أكيد، مع كل اللي موجودين بقلب الاستوديو، وانت بالقلب وبحبك قد الدنيا. رولا missed your voice. أنا كمان ما بتصدقوا.
2: هاي رولاتي، يلا والعيني والعيني معك يا رولا. بس الله يخليك، بدنا أغانيك عملي معروف، بدنا شوية هيك نشاط حيوية حتى أصل بقى في الشهر
0: زغليلو.
2: يلا نحن معك، وما حدا بيعطينا نشاط وحيوية غيركم. حكوا الدنيا كلها، والعيني والعيني
0: حبيبة قلبي يا غدغودة. أكيد بدنا نسمعكم أغانينا ولحتى تنبسطوا وتفرفشوا. رح سمعك زغليلو، رح أرجع بعدين أسمعكم موديلكم وألوانكم، رح نسمع فويس بعد.
3: الخايفة يا رولاتي، يقبرني موديلك وألواني. I love you.
0: وأنا اشتقت لصوتك يا يوهان حبيب قلبي. أنت معك كل شي بيمرق بسرعة يا رولاتي حبيبات قلبي. أنتو ولا العظيم، وأنا ما بتصدقوا قدي الوقت معكم بيمرق كتير بسرعة.
4: هاي رول، يسعدي على المساء الحلو لك لكن مش مستمعين عائلة والعاني والعاني.
0: ولا يا رولاتي معي حقيم
4: عمتملك مش عن برقة الرعد يعني عن جد. وأنا عبد العكسي ببلش السبت عشية مش بكرة. أنت عارفين يعني قبل بنشتغل السبت يعني
0: صح.
4: ما سميش الحال يعني. يسعد لي مساك لك وللجميع. يلا نحن على السمع.
0: يسعد لي مساك يا مجدلينة. كمان رح نسمع يا هامو. قديش تقتلك أنا.
5: هاي رورو، كيفك؟ الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك،
5: والله اشتقتلك كتير.
0: أنا كمان،
5: وثابت إنه إليك من التنين. أنت الهوى ما عم بقدر احكي معك ولا عم بقدر اسمعك لانه من غير الشر اجوا احفادي من السفر
0: وملكي فيهم.
5: حبيبه قلبي انا كثير مشتاقه لك. يلا يسعد لي مساك يا رب.
0: يسعد لي مساك، واشتقت لك كثير كثير كثير، وكثير انبسطت انه سمعت صوتك. ويهنيك السلامه يا حبيبه قلبي.
6: طوال يا رولاتي، اول سؤال واول وحده بدي اعرف، انت مع مين بالمونديال هلا؟ جاوب على السريع.
0: برازيل. يعني بعدني بتذكر انه برازيل. على اساس هلا انا ما كتير رح تابع، بس انه رح اعرف الاخبار لندردش انا وياكم شوي. قبل ما بلش بحلقتنا، وقبل ما بلش بموضوعنا لليوم، وقبل ما بلش اني اعطيكم بوزيتيف انرجي ونضحك وننبسط انا وياكم طيلة ساعة ونص من الوقت غير الربح، في موضوع كتير حساس اثر فيي وسمعته اليوم الصباح. عن حالة شاب عمره 22 سنة. هيدا الشاب له 4 سنين بالجامعة، وجامعة كتير مهمة وكتير كبيرة معروفة ما رح سميها. هيدا الجامعة بعد 4 سنين نهار الجمعة الجاي هو لازم يتخرج. بما أنه الوضع بلبنان كارثي، وبما أنه كلنا عم نشتكي من هيدا الموضوع، هيدا الصبي بعد عليه 2000 دولار للجامعة. بيطلبوا منه إذا بتعطينا 1000 دولار منخليك تطلع تتخرج ونعطيك الشهادة. عم تتخيلوا إله 4 سنين، أهله ببزوا دم قلبهم لحتى يعلموه ولحتى يكفي وعلاماته متفوقة، بقي عليه 2000 دولار. بيقولوا له بتجي منعطيك، بتعطينا 1000 دولار لنخليك تتخرج وأهله يفرحوا فيه على المسرح. يعني أنا اليوم عن جد ما عم بقدر أفهم إنه جامعة مثل هيدا الجامعة زيليونيرية، ما بقدر إلكن قديش معهم مصاري هيدا الجامعة بالذات، وقفت على 1000 دولار كرمال تفرحوا قلبه لهالصبي وقلب أهله إنه يقدر يتخرج يلبس هال ما بعرف شو بيقولوا التوب اللي بيلبسوه، وتعطوه الشهادة تبعه على المسرح كرمال هو وأهله يفرحوا فيه. يعني لوين وصلنا؟ عن جد هيدا الشيء كتير كتير كتير أثر فيه وكتير ضايقني، وحبيت أني شارك هيدا الموضوع معكم. وحبيت كمان أسأل إذا حدا من هاللي عم يسمعوني قادر أنه يساعد هيدا الصبي، بليز تواصلوا معنا، لأنه عن جد بيحرق القلب أنه 22 سنة 4 سنين ولازم يتخرج وليكو شو عم يعملوا فيه.

0: صوتي بهالغنية بقول معقول قد كان صوتي صغير. كمان بدي ارجع اتشكر كل اللي عم بيبعثوا لنا. باتريك بيقول لي رولا بونجور ولعتي لنا اياها حاطت الصوت على الماكسيمم. حبيبي يا باتريك يعني سوري اضطريت اني باول الحلقه اخبركم هيدي الخبريه لانه عن جد شيء بزعل. يعني ما فكروا باهله، ما فكروا فيه للصبي، بس انه فكروا بس بحالهم وبهالألف دولار اللي بدهم اياها. يا عيب الشوم. خليني اسمع انيس.
1: رلاتي يسعد مساكي حبيبي.
0: يسعد لي مساكي.
1: بدي ضرب على الشاب الشاعر المتالق.
0: ايه
1: يقمرني موديله والوانه. سوف لن نشتري شجره هذه السنه، ستكونين أنت الشجرة.
0: أيوة.
1: سوف أعلق عليك آمالي وأحزاني وأمنياتي وأحلامي وجمالي وطولي و I love you.
0: I love you more يا أنيس. لا مش معقول. طب في أهضم منك أنيس، عندك سرعة بديهة ما بتفهم. ناجو
2: ولك يا رولاتي ولك شو ما قالوا عني قليل قليل. ولك انت شو بدي لك، انت ايقونه، ولك انت الله واللي خلقك انت وبس
0: يا حبيبه قلبي.
2: لاتي انا بدي اقول مبروك لسينتيا عاصي، جابت لنا ببو حلو كتير اسمه عمار، وبالله خلاصها بالسلامه ونورت على الدنيا اموره، وان شاء الله الله يعطيهم ايام حلوه.
0: امين يا رب.
2: بقى من اذاعتك بالله مبروك انا
0: يا حبيبة
2: قلبي رولاتي،
0: ونحن بنقول لك كلنا مبروك وحمد الله على ألف سلامتها وأهلا وسهلا بالمولودة الجديدة. مي
3: رولا بون رتور.
0: ميرسي
3: يا عم، اشتقنين لي.
0: أنا كمان.
3: يلا عم نسمعك
0: حبيبة قلبي، وأنا كمان اشتقت لكم قد الدنيا كلها.
4: هاي رولاتي، يعطيك العافية لإلك ولنوال وللجميع. أنا هلأ مشيت من الأشرفية، يعني على جوني عندي مسافة طويلة أنا وياك.
0: خاي هيدي خبرية يا برهوم، عندك هلأ مينيموم يعني أنا بفل على البيت وإنت بعدك على الطريق. لكن كتير انبسطت إنك رح تضلك معنا اليوم على السمع.
5: هاي رولا كيفي، معك أبو أحمد، يسعد لي مساكي.
0: أهلا وسهلا فيك يا أبو أحمد، نورتني. أهلين.
5: هاي رولا لي كل المستمعين كلهم سوا، دخلنا من الشغل دورنا الراديو، من بعد ما دورنا السيارة ودورنا الاي سي لأنه الحرارة اليوم والعالي ويلا على السماء.
0: أهلا وسهلا نورتني أفرام حبيبي.
6: بونسوار ولا بونسوار، إن شاء الله يا رب يكون مسا حلو للكل وعطول هيك بالبوزيتيف انرجي ونطين فكراتك الجديدة أكيدة. هيدا اسمه ظلم يا رولاتي عن جد، انه وقفت عليه هو، ما عم تقولي انه هي معها كتير مصاري، وقفت على هيدا الصبي انه يتخرج بيرجع بيسكره شوي شوي. يعني عن جد شي ظلم على الاخر،
0: عن جد ظلم يا إلي، لانه هيدا اللي انا قلته انه معلش خلوه يتخرج للصبي وفرحوا له قلبه وقلب اهله وبعدين رح يردلكن ياهن، يعني مش رح يهرب. فهيدا الشيء اللي بزعل، ليك لوين وصلنا بهيدا البلد. هاي رولا كيفك، هيدا بلدنا لو إله واسطة كان تخرج بلا ما يدفع أي شيء 100%. كمان رح نسمع.
7: ولا يا رولا زعلتيني بالخبرية، لأنه نحنا يعني إن شاء الله لا بس مرقين فيها. إيه والله العظيم نحنا مع المساعدة المالية قص بنتي بالشهر قد ما عايشة وزي على ثلاث مرات، شي مضحك ومبكي بنفس الوقت.
0: والله
7: بتبرمي بعدك محلك يا رولا، يشفقوا هالطلاب يشفقوا على العالم بقى، حرام العب يطلبوه من هالتلاميذ ومن الأهالي، ما في شفقة ما في رحمة. إن شاء الله يا رب حدا يقدر يساعده، لأنه عبالك إن شاء الله نحن ما نوصله يا رب.
0: لا يا رب إن شاء الله يا غدودة.
7: والله زعلتينا حبيبتي يا رولا، انت ما في احن منك وما في اجمل منك
0: حبيبتي،
7: ما في اطيب من قلبك
0: حبيبة قلبي انت. انا ما قصدي زعلتك،
7: ذكرني هلا هيدا المشاعر بقول ظلم. نحن اذا ما دفعتي ما بيعطوك تعملي فحصك،
0: تخيل
7: وقعدي برمي تدبري المصاري. ايه ظلم وما بعرف شو هال شو هالايام اللي نحن فيها يا عيب الشوم.
0: ما بقى في رحمة.
7: قليل علام كلمة يا عيب الشوم.
0: ما بقى في رحمة غادة. ما بقى في أصول. ما بقى في محبة بالحياة. هيدا الشيء اللي بزعلك إنه اليوم لما يتخرج هيدا الصبي واشتغل بده يطلع مصاري أكيد ورح يشتغل بإذن الله إنه يمكن بضل 20 سنة ليطلع قدي أهله صرفوا عليه بالجامعة إنه قد ما الجامعات نار يعني ما بعرف شو بدي أقول. بونسوار موديلك ألوانك جمالك يا ريمو حبيب القلب. رولا thanks for the box يا أهلا وسهلا حبيبات قلبي. أنيس ولا أهضم تحياتي لإلك. عبد الله الكوراني بيقول لك
8: بونجور رولا.
0: بونجور
8: كيفك؟
0: منيحة.
8: أنا كثير بحبك مشتاق لك
0: يا حياتي. وأنا كمان كثير كثير
9: لك يا رولتي. غير إنه رجعت تسلينا بالعجقات نورت المكاتب رجعوا الفايبز على أغاني أغاني
0: يا تقبرني.
9: تحية كبيرة إليك لدي جي دي دي دي دروب اللي هلأ قاعد وراه وعم نكوز أنا للورا صليبة.
0: حبيب قلبي يا عيسى أنت وأنا بموت بموت بموت فيك بحبك قد الدنيا. كمان فويس
10: هاي رولا كيفي.
0: هلو.
10: سلام خاص مني ومن خيي توم.
0: أهلا أهلا
10: معك سامر وعامر معوض.
0: أهلا يا سامر وأهلا يا عامر. بتعرفي
10: شو كل يوم عم نحضر جمعة يا جمعة لا أسأل فيلم
0: يا الله
10: بتذكري
0: ولو أنا اللي بتذكره. عن جد بس شو هالفيلم قديه بخلي الواحد ينسى همومه ينسى هالقصص البشعة بالحياة ويتضحك له شي هيك ساعة ونص وثلاثين دقيقة.
11: بونجوري أحضم رولا.
0: بونجوري.
11: الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك.
11: والله بس اسمع صوتك هيك برتاح نفسيا وجسديا وكل شيء الواحد بكون عنده هيك هموم بس اسمع صوتك بيرتاح. أريد معي.
0: حبيبة قلبي يا ريتا إن شاء الله يا رب هيك ضل قادرة ريحكم وأبسطكم وضحككم ونضل سوا هيك كل الوقت.
12: عم جدروا هيدا اني صار الظلم مش مقبول ابدا وعمل شي بيقهر بيعصب وسامحيني رول بس حبي صعبه تانيكم شو بعمل طيب شو بعمل لابي رولاتي
0: ولا يهمك ولا يهمك كمان
13: بونجور بونجور الحمد لله على السلامة اشتقنا لك
0: الله يسلمك وانا كمان
13: انا هون بدي لوم شخصين
0: صدق.
13: اول شخص اذا كانت هيدي الجامعة تابعة للإكليروس يعني لازم يتحرك الإكليروس
0: ما هيك
13: ويساعد هيك شباب نوابغ لانه خسارة عم نخسارها نحن. وتاني شغلة يا ريت وزارة التربية او وزيرة التربية تتسمع او حدا بيقدر يوصل لها شو عم يصير.
0: بالمية وزيرة التربية ما كان بقى تلغي الامتحانات ما هيك ما عملتهم. أيوة أحسن صراحة يعني شو الواحد بده يحكي شو الواحد بده يحكي
14: يا رولاتي يا حبيبتي مش بس الجامعات حتى المدارس بيكون في على الولد بعد 500 دولار مش 2000
0: مزبوط
14: بيكون في على الولد بعد 500 أو 400 دولار ما بيخلوا يبقى يعمل فحص آخر السنة
0: صحيح
14: أو ما بيعطوه الكارنيه مش بس الجامعات وين ما كان في ظلم على الشعب
0: ايه والله العظيم إن كان من المدارس أو من الجامعات حتى قالوا له للصبي انه مش بس انه ما حيخلوه يتخرج مع رفقاته قالوا له ما بتاخد الشهادة قبل ما تجيب المصاري يعني اذا ناوي ياخد هالشهادة يروح يشتغل فيها ليقدر يأمن لهم هالمصريات انسوا. رولا لازم تقولوا اسم الجامعة على الهوى خليهم يتبهدلوا. نحنا ما قصدنا لا نبهدل الجامعة ولا نبهدل حدا. نحنا قصدنا انه نضوي على هيدا الموضوع لانه بعتقد مش بس جامعة واحدة كل الجامعات وكل المدارس على خطاهم سائرون، يعني نفس المواضيع ونفس القصص. فاليوم مش مهم اسم الجامعة قد ما مهم إنه نحل هيدي المشكلة بكل لبنان. فما حتقدم ولا حتأخر. بسمع بس فويس حدا عزيز على قلبي ومناخد بريك من بعد.
15: رولا يعطيك العافية، والله موضوع كتير كتير لازم ينطرح وضروري وحساس ومهم. العالم كله عم تشتكي هيك، شوفي المستشفيات انت بعد، شوفي المدارس، وين ما رحت زاد المشاكل. صار الإنسان بلبنان بيتسعر،
0: مزبوط،
15: يعني بيتعامل حسب هو قد ايه معه. هيك صارت، بطل في إنسانية، ما في رحمة، ما في شفقة بقلوب حدا. يلا في الله بس بالآخر، وإن شاء الله الله يسهل له أموره ويسهل أمور كل الأهل وكل الطلاب وكل المرضى، ويعطيكم العافية عن جد عن جد. موضوع كتير كتير كتير حلو، وإن شاء الله تتابعوه وعطول يكون هذا عندكم بالبرنامج
0: دايما عنا،
15: ويعطيكم العافية
0: دايما عنا يا غسان دايما. لأنه مش بس برنامجنا لحتى نتسلى ونتضحك ونغير جو على القصص اللي عم تزعجنا بالحياة، كمان مواقفنا الإنسانية كتير مهمة. وهذا الشيء أصلا يعني أنا بجرب دايما قد ما فيه، شو ما بحس إنه في موضوع لازم نتطرق له، خصو بالحياة المعيشية بقصص إنسانية، صدقني ما بتردد ولا ثانية. رح كفي أنا وياكم ببرنامج والعاني بس بعد هذا البريك.
16: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
17: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. بلاك ليبل لتر 125 $30، وهي جبنة شافر لكسكي $4.75، وهي جبنة فوندال $2.
18: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة، مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
19: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
20: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
21: لو غمضتن عيني ومشي
20: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
21: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
20: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
21: قلبي ده قلبي ده.
20: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
21: وكل اللي لعن حيسو إليك انت ولا بالك مرض.
22: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
23: شو سكور؟
22: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
23: ما 1000%.

نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

0: فيكم يا أحلى عالم بالعالم. كمان رح كفي على السريع اسمع الفويسات اللي بعتين ليها قبل ما ننتقل للربح ولا فقرة كرانشيز. ميرو بونسوار رورو، الله يخلي لنا هالصوت الحلو. love you love you more يا حبيبة قلبي أنت. أوكي هلا هلا بنرجع بنقريها على رواق يا باتريك. كمان
1: يعني للأسف للأسف ولا نحكي ببلد المنارة، منارة العلم، صرنا عم نحكي بالأقساط وبالمدارس وبالجامعات. قصة هيدا الشاب مثل قصة كتير من المدارس، هلا صار فيها ظاهرة انه عم يمنعوا بعض الأولاد انه يعملوا فحوصات آخر السنة بحجة انه الأهل بعد ما سكروا القسط. ما بعرف أنا وزارة التربية وين من الموضوع، ولا بس وزارة التربية اللي من هي متلهينا معها في امتحانات ولا ما في امتحانات ببلد نصه وثلاث ارباعه عم يشهد حرب. فبتصور هيدي اهم بكتير من قصة الشهادات هلا وتقديم الامتحانات الرسمية.
0: يعني عن جد شو الواحد بده يحكي؟ وزارة التربية يا صديق اليوم قالت شو هاي؟ كون مع خبر بالوضع واللي صار لي. 100% صحيح صحيح. يسعد مساك رولا انت والتيم الرائع. علي الجغبير من شركة مودرن ستايل بالأردن تشرفنا يا علي، أهلا وسهلا فيك وكل أحبابنا من الأردن.
2: رولا مش بس هيك، أنا بناتي بجامعة بينزل القسط بالبنك، وإذا بتتأخر بالبنك كل يوم في فايدة زيادة بتدفعيها، انت تأخر قد ما بدك والفوائد بتنزل كمان. الشغلة الثانية الضمان الاجتماعي، يعني هاي المؤسسة الفاشلة عن جد من المؤسسات الفاشلة يلي ما حدا بيجيب سيرتها او قليل كتير، وبيكذبوا بيطلعوا على السوشيال ميديا بيطلعوا على التلفزيونات انه مزبوط انه عم بيساعدوا وعم بيعطوا 90% و85% استشفى. انا صارت معي بفاتورة لديرماتولوج لبنتي بال 230-220 دولار، طلع لي منها 17 دولار.
0: معقول؟
2: هي على تسعيرتهم، هني مش على تسعيرتنا نحن ولا تسعيرة الحكيم. شو هالكذب وشو هالسرقة؟
0: شفت شفت بعد في تسعيرتهم وتسعيرتنا وما بعرف عن جد شي بضحك وحياة الله. كمان لح اسمع.
3: بونجور بونجور يا رولا، كيف شو اخبارك؟ تمام، انا مشتاق كتير، طمني عنك. والعاني
0: رشيد من الشمال، اهلا وسهلا فيك نورتنا.
4: هاي رولا،
0: هلو.
4: بليز فينا نطلب منك بس تعيدين ريتا حداد، بدنا نقلها عقبال المية يا رب وتكون كل حياتها سعادة. جوانا ومارلين وإلين، مرسي
0: مرسي لإلك، وبدنا نقلها هابي بيرثدي عقبال المية يا ريتا حداد، وان شاء الله يا رب كل ايامك بتكون فرح سعادة حب وكل شي بتتمني. هلا وصلنا لا فقرة كرانشيز.
5: مش كل طعمة اسمها طعمة، ومش كل سعر رخيص يعني جودة، بس إذا بدك اثنين سوا ما لك غير كرانشيز. دجاج صدر صافي 100%، برجرز ورابس كلهم مكونات بريميوم وموردين ISO certified.

يعني جودة مضمونة. وما ننسى كرانشيز صار أقرب لك مع 11 فرع بكل لبنان. جوعان محتار؟ الحل هين، اتصل على 16 22. كرانشيز، الطعم بتحكي عن حالك.

شرفكم يا جماعة. في حدا ما بيحب البرجرز؟ وكيف إذا كانوا من عند كرانشيز؟ وإذا مفكرين إنه كرانشيز عنده بس برجرز، غلطانين. مثل ما قلت لكم امبارح، بدكم تركزوا كتير منيح شو عم خبركن، لأنه كل شي رح قلكن إياه هلأ رح يكون هو بالأسئلة اللي حأسألها لقلكن. كمان كرانشيز عنده رابس بتشهي، وفي التشيكي فيلي بايتس المقرمشي، تشيكن تندرز، وكمان تشيكن وينجز. والأحلى من هيك إنه فيكن تطلبوا التندرز والوينجز مع هاني ماسترد وباربيكيو صوص. واللي بحب الحر مثلي أكيد فيه يطلب مع بافلو صوص. كمان إذا عندكن أولاد، كرانشيز عندهن كيدز ميل، في ميني تشيكن برجر ميل وميني بيف برجر ميل وتشيكي فيلي بايتس ميل، وطبعا كل كيدز ميل معه لعبة للأولاد. واحذروا شو؟ احذروا شو عم شهيون؟ أنا سمعت وينجز وهيدا تذكرت لما دقتون. واحذروا شو؟ كرانشيز طوروا كل البرجرز تبعولون. بس شو يعني طوروا؟ يعني صاروا thicker and bigger، أسمك وأكبر. يعني شقفة اللحمة أو شقفة الدجاج أو شقفة السمك صاروا أكبر، حتى خبزة البرجر صارت أكبر كمان. هيدا التطوير إجا لأنه هدف كرانشيز يقدم تجربة أشهى أغنى وأكثر إشباعاً لكل زبون. وأكيد هذا التغيير بيشمل كل أنواع البرجرز على المنيو. بالنهاية thicker and bigger يعني برجر أكبر، طعم أغنى، ومتعة أكثر بكل لقمة. بدي أذكركم كمان أنه بالعرض الجديد يلي عملوه كرانشيز، كرانشيز ديلاكس ديل، هيدا العرض متوفر حصرياً بفرع فرن الشباك، جونيا والزوق. بيتضمن هيدا العرض ديلاكس بيف برجر، ديلاكس تشيكن برجر، فرايز كبيرة مع سوفت درينك. وهلأ جاهزين للأسئلة يا حلوين؟ أكيد بدي أذكركم إنه لتجاوبوا على سؤالاتي وتربحوا مع كرانشيز، بدكم تتصلوا فيي على 01-322-1000. السؤال الأول بيقول شو تغير بالبرجر تبع كرانشيز؟ يلا

0: يلا ومعنا الاتصال. الو الو الو هاي بونجور عم بقطش. الو الو الو الو
1: الو
0: ايه ها بونجور صباح مين معي؟ يا عيني على هالاتصال الحلو هيدا تحت المي هالاتصال. لورا فينا نرجع نتصل فيه للمسيو بليز؟ اوكي ثانك يو.

0: بهالوقت.
1: بونجورك بونجور ام الروم.
0: قولك بونجورك بونجور اليانا.
2: هاي رولا.
0: هلو.
2: والله أنا جوزي صار معه كمان شيء كتير بشع بالطبعاً. هو عنده عملية لدينته بتكلف $2,600 تقريباً. راح جاب موافقة من عند الضمان إنه حيقسموا له 90% منه. أخذها لعند الحكيم قال بدك تدفع $1,200 فرق.
0: العمى شو هي؟
2: قال له ليش ما ليش؟ قال له لأنه الضمان ما عم يدفع للمستشفيات. فكمان شوفي حال
0: يعني عن جد عن جد وحياة الله شي بخجل شي بخجل. كمان قدرنا غير اتصال لبين ما اتصلنا. اوكي يلا. الو. لا في مشكلة بالاتصالات. لا في مشكلة كبيرة. يا إلي نوار بونسوار. في مشكلة بالاتصالات. أول اتصال وتاني اتصال توت توت توت. بسمع هيدا الفويس.
3: بونجور لاتي كيفك حبيبي؟ بدي أسألك أنت مين بتشجع بالفوتبول؟ يلا لنشوف لحتى نشوف مثلي مثلي.
0: أنا والله من زمان بالزمانات يا سمورة كنت مع البرازيل. بقى من غير عادته بتقل سعادته. فما بحب غير مبادئ. فبعدني مع البرازيل. ربحوا أهلا وسهلا، ما ربحوا بيكون حدا غيرهم ربحوا. بناخد الاتصال. ألو.
4: ألو.
0: ها مين؟
4: مروان.
0: مروان هاي.
4: هاي
0: كيفك؟ سافا. من وين عم تحكينا مروان؟
4: من نيوس هايلة.
0: نيوس هايلة. مروان دايق شي مرة كرانشيز؟
4: لا بعد ما شغلت.
0: شو عم بتروح عليك يا مروان؟ بليز جاوب مزبوط. ايه؟
4: يلا ان شاء الله.
0: اذا ركزت علي انا عم بحكي؟
4: شوي.
0: برافو. شو تغير؟
4: عم بتسوق ما كتير برد.
0: عم بتسوق ليه؟ بتسوق بدينتك؟ مروان بدنا نركز.
4: اوكي.
0: اوكي. شو تغير بالبرجر تبع كرانشيز؟
4: صار بيجر عن thicker
0: and thicker. مزبوط. برافو مروان. يعني ألف مبروك. دايما بتسمعني؟
4: ماشي. أكيد.
0: ودايما بتشارك ولا هي أول مرة؟
4: بشارك الصبح مع ميراي.
0: لكن
4: أول مرة بشارك بعد دور.
0: طيب برافو. خلي ميراي اتربحك كرانشز. انا هلا رح اقول لها لميراي.
4: بس انا بتابعك من زمان من وقت اسال شيء.
0: حبيبي انت ما في فرق اصلا، نحن عائله واحده. ان كان ميراي شرب الملينا كلياتنا عائله اغاني اغاني.
4: أكيد.
0: اول شيء بدي اقول لك الف مبروك، انبسطت سمعت صوتك وتبقى دائما شارك صبح وعشيه.
4: اكيد.
0: اوكي مروان باي باي. مبروك مروان. مروان مبروك.
5: حابب شوفك كل ظروفك ما تعنيني.
0: كمان عم نسمع كاتيا.
6: هلو هلو بونسوار لاتي كيف كل يوم؟ اشتقنالك والعالم والعمد لك الوانك صوتك حلو.
0: حبيبتي يا كتكوتا بوسيك وبوس اليانا وبوس الصغار. كمان على 01-322-1000 على السريع السؤال الثاني.

0: نحن بإذاعة أغاني أغاني مثل ما بقلكن أنه نحن عائلة واحدة، وهيدا الفرح كله اللي جواتنا نحن عم ببين لعند كل المستمعين، إن كان الصبح مع شربل ومالينا، وإن كان مع ميراي مزرعاني حبيبات قلبي، وإن كان على إذاعة جبل لبنان مع جوني الصديق ومع كل الأحباب محمد جابر مع ريكاردو، وأكيد ما رح أنسى نوستالجي وحبيبة قلبي كيتي. ومعنا الاتصال الشهير لحظة بس عم بدقوا لي فيديو كول، يعني مش بس كول على الواتساب، فيديو كول. اوكي الو بونسوار،
1: يقبرني وديلك اشكالك والوانك
0: كلك على بعضك. مين معي؟
1: تاتيانا.
0: تاتيانا بونجور بونجوار، هاي بونجور بونسوار، صرنا صرنا ان ذا ميدل. سافا يا حبيبتي؟
1: الحمد لله، انت كله تمام؟
0: تمام والله، اشتقنا لهالصوت.
1: اي والله، وانا كمان.
0: تاتيانا شو كنتي عم تعملي بلاي 3 شهور؟
1: والله شو بدي خبرك، كنا عملنا ضفيرنا وبطاطنا وصدرنا عيدنا.
0: رحتي على البحر ولا بعد؟
1: مشوارين.
0: ايه ما بعد هلا مبلش السيزون، بما انه نحن عنا بلبنان دايما بلبنان غير شكل طقس، حتى ما كان ظابط.
1: ما في شيء
0: ظابط، ما في شيء حتى الطقس. تاتيانا ضايقة شي مرة كرانشيز؟
1: يس
0: بتحبي شو بتحبي اكتر شي بكرانشيز؟
1: اكتر شي الباتي بيكون فيها موزاريلا.
0: ايوه
1: مدعومه
0: بقوه. طب سؤالي لك هلا، هل الثيكر اند بيجر بيطبق على كل البرجرز تبع كرانشيز؟
1: لا
0: لا بلا كيف كمان بعد رح ارجع اسالك السؤال وبتجاوبي بكل صراحه.
1: يلا،
0: هل السكر والبيجر بيطبق على كل البرجرز تبع كرانشيز؟
1: طبعا.
0: ايوه
1: كلهم يعني كلهم.
0: الف مبروك الف مبروك يا تاتيانا حبيبه قلبي. يلا هلا بترجعي بتدوقي شيء تاني غير اللي انت دقتيون. اوكي بتدوقي القصص الجديده اللي عاملينها كرانشيز.
1: اوكي
0: ما سمعت صوتك
1: وانا كمان.
0: باي باي مونسفاري باوسيك باي باي.

0: علقت اسوارتي بالتنورة نزعت لي اياها وهي سوا. يلا كمان بعد عنا ثلاث اسئلة، لحقوا حالكن على 01-322-1000. الو، لا لا في شيء مش طق. هلا من الجو، هلا من الهوا عم نسمع هوا بالباراشوت. الو يا الو الو الو الو الو, ألو. لا لا لا عن جد اليوم في شيء غريب. كمان ارجعي اذا فيك لورا ترجعي تتصلي فيهم بليز، لانه ما بحب لما حدا بتعلق معه خاصة انه بيطول لتعلق معهم، فبليز ارجعي اتصلي فيهم. رح اسمع ريمو
1: برازيل. هي برازيل مع البرازيل.
2: بعدني مع البرازيل.
0: برافو يا ريمو، برافو. تزعت التنورة يا ريمو.
3: رولاتي البرجر صارت أكبر وأدخن وأصلا هي طيبة.
0: 100% كتير طيبة. أنا بتابعك من وقت ما كنت صغيرة. 100% يقبرني موديلك وألوانك. بدي أطلب منك غنية ألو بيروت إذا سمحتي من إذاعتكم الحلوة، تكرم عينكم هاي بحبها، بس بعشرة أنا لازم غنية. يلا معنا الاتصال. ألو
4: ألو
0: ألو. هاي
4: هاي
0: سافا، مين معي؟
4: باتريسيا.
0: باتريسيا أنت اللي دقيتي لنا و
4: لا أول مرة بدق وعلقت دغري.
0: وعلقت ولك يا ولك شو هالحظ يا بات بات، شو هالحظ؟ باتريسيا دايما بتسمعينا
4: عطول
0: عطول بتشاركي؟ يعني ليه ما بتشاركي؟ طب ما انا هيدا اللي بسمي لي عظامي،
4: ما انا بسمع الصبح وبسمع هالشيء بس ما بشارك.
0: ايه بدنا نشارك.
4: يلا
0: ايه بدنا نسمع مثل ما انتم بتحبوا تسمعوا صوتنا الحلو. نحنا كمان بنحب نسمع صوتكم الحلو.
4: ايه اكيد ما في شك.
0: دقيقة شي مرة كرانشيز.
4: لا
0: ما دقيقة. اوكي ما رح قلك عم بتروحي عليك، لأنه رح تدوقي إن شاء الله إذا ربحتي ورح تدعي لي.
4: أوكي.
0: يلا ليه كرانشيز عملوا هالتطوير على البرجرز تبعهم؟ شو هدفهم يعني؟
4: يحسن الكواليتي.
0: لا هي الكواليتي محسنة.
4: لا مش كواليتي قصدي، يعني شو الخدمة اللي بقدموها تيعطي بتر سيرفيس.
0: بتر سيرفيس يعني أغنى. إيه؟ وأكتر بيشبع الزبون إذا كانت كبيرة، وبتصير أشعة إذا كبيرة. مية بالمية. فإذن ليش ليه بيعملوا هالتطوير؟ يلا رجعي ديون.
4: ويخمسوا العالم أكتر
0: ويشبعوا
4: أكتر.
0: 100% مبروك. ألف ألف مبروك يا الله، كنت كتير مركزة معي يا باتريسيا. حبيبة قلبي ألف مبروك وألف صحة. رح يتصلوا فيك أكيد من كرانشيز ويقولوا لك كيف تستلمي الفاوتشرز تبعولك. Thank you. باي باي. ولا أهضم ولا أهضم. لكل اللي عم بيسألونا انه ربحوا مبارح من كرانشيز، كرانشيز هن رح يتصلوا فيكن لحتى يقولوا لكم من وين بتستلموا الفاوتشرز تبعيتكن. اكيد كلودت
5: شو كيفك؟ سافا معك كلودت جيب. انا كنت عم بقلك وقطع الخط.
0: يا الله يا كلودت، يا الله يا كلودت. طيب بما انه كلودت كانت هي اللي عم بدق ونقطع الخط، رح اسألك ايه للسؤال وجاوبيني ايه بفويس على الواتساب. عنده كيدز ميل كرانشيز؟ يلا يا كلودات.
6: عيشة بنص الوريد يا صفحة بقلب كتب تحكي كل الحكي.
5: ايه نعم اكيد عنده
0: عنده. الف مبروك كلودات. فاذا لورا كلودات كانت معنا ونقطع الخط معه، ورح أيد لك الرقم مشان ما ننسى كلودت. يلا ومعنا اتصال على آخر سؤال من كرانشيز. ألو
7: بونسوار.
0: بونسوارين.
7: كيفك؟
2: كيفك رولا؟
0: انا منيحه. مين معي؟
2: رباب معك.
0: هاي يا رباب،
2: كيفك؟ طمنينا عني.
0: انا منيحه وهلا صرت احسن بس سمعت صوتك.
2: حبيبه قلبي.
0: حبيبتي يا رباب، ضايقه شي مره من عندك رانشيز؟
2: ايه.
0: اوه، شو بتحبي اكثر شي؟
2: جربت التشيكن برجر، جربت البرجر الرايبي.
0: اوه طيب،
2: واو.
0: سؤالي هلا هو الاتي، هل كرانشيز عنده شيء غير البرجرز؟ وشو هن؟ شو هن؟
2: عنده الراب، عنده شيء الكتنين،
0: غير البرجرز.
2: في هاي شو اسمه
0: تشيكن وينجز 100%، والتانية
2: هيك
0: تعبتي علي. تشيكن تندرز وتشيكي فيلي بايتس، هو اللي عنده ياهون. يا الله، ألف مبروك.
2: ألف مبروك لرولا.
0: حبيبة قلبي، ألف مبروك. نحنا ما منحب نزعل حدا.
2: Thank you يا قلبي.
0: فهلأ أنت دقت البرجرز، بتذوقي عندهم غير أصناف وبتعطينا رأيك.
2: أكيد.
0: Thank you so much وألف مبروك حبيبة قلبي، انبسطت سمعت صوتك.
2: وأنا كمان.
0: Thank you. Bye bye. فإذا بدنا نقول مرسي كتير لكرانشيس، لأنه هو عن جد صديق برنامج والعاني، ومن كتر محبته بمستمعي وعائلة والعاني بيضل حابب أنه يتشارك معنا بحلقاتنا. شكرا كرانشيس.

يا باتريك انت الوحيد البتبت تقبرني طلعت معي بالغلط بالغلط. انت يو نو يو ار ماي لاف. باتريك كمان بيقول لي على فكره الاب الصوت بالمره عم بيقطش، بدنا نشوف ونعالج قصه الابلكيشن لانه عن جد بزعل بزعل انه لانه في كتير ناس عم بيسمعونا من برات لبنان، فبزعل اذا الصوت عم بيقطش.

لا بدي أقول إلان شو بعتت لي حبيبة قلبي إلان. رولا يا أحلى الحلوين، مين في بهضامتك مين؟ رجعتي الحياة لقلب المستمعين وخليتيهم يقضوها على الراديو ناطرين. Love you so much إلان حبيبة قلبي. Thank you. أنا رح زيد عليها وخليتيهم ناطرين وطايرين. أيوة لورا.

0: عبد الله بيقول الصوت الاب كتير منيحة وواضحة عنده في عند ناس وعند ناس. رح اسمع نجوتا.
1: لك يا رولاتي انا راحت الاذاعة ما عندي اذاعة على فتح ابليكيشن على تليفوني ما عندي الاذاعة راحت. ما بيصير هيك بعتولي حدا يصور الاذاعة لكي بدي كفي حياتي.
0: يا
1: كمان شو كنت في باتريك باتريك باتريك انا كمان بوجه تحية لابني بطوكة قلبي ابني الابو دابي ولعائلته اكبرني ربي كارولاتي. انا كمان ما عندي الاذاعة بالراديو خلص هلا بس حط على تليفوني.
0: حبيبة قلبي يا نجوتا شفتي مستقصدنا مستقصدنا. تيتيو بالضفلة ومن عند كرانشيز اكلين انه ناطرين والعانين من عند كرانشيز.

بدي أذكركم أنه مبارح افتتحنا مهرجان أعياد بيروت اللي طبعاً البطاقات صارت موجودة على تيكتينج بوكس أوفيس. بس الحلو بالموضوع أنه من مبارح لليوم يعني كان شيء خيالي ببيع التيكتات قد ما يمكن الناس ناطرة ومستفقدة وعبالة وعايزة إنها تفرح وتنبسط وتغني. فعن جد يعني شيء بكبر القلب على كمية التيكت اللي انحجزت، يعني تقريباً عم نحكي بالنص. فلأرجع أذكركم مين موجود بأعياد بيروت بجولاي 16 عبير نعمة، 18 الأخرس، 20 جي مانوكيان، 22 جون أشقر، 24 جوزيف عطية، 25 إبراهيم معلوف، 26 مروان الخوري، وختامها مسك ب 28 مع ملكة الإحساس إليسا.

0: نسمع هيدا الفويس.
1: يسعد لي مساك يا ست رولا، كيفك؟
0: يسعد مساك
1: والله. عشاء قوية اليوم والشمس قوية. عبرك بدي أقول كلمتين. أسعد إبراهيم بدي منه $200 ما عم يعطيني هني. إذا في مجال عبرك يسمع ويعطينا هني أو تتدخل أنت واصلا.
0: أقولك إذا سمع مني رح يعطيك يهون.
2: لا عم بسمع يا رول على طريق غير أبليكيشن أغاني. أغاني عم بسمع على طريق تاني من الصوت كتير واضح يا رول.
0: والصوت كتير واضح. نحنا مفروض لأنه في كتير ناس بيسمعوها على أغاني وماشي حالهم مجدلينة. رح اتوقف كمان مع بريك كتير صغير، من بعدها في فقرة مثل العادة صدق أو ما تصدق، بس هاي الخبرية جنون. خليكن معنا بريك ومنرجع.
3: ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي، طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: حسات ملك على عرشه.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: صراحة هيدي أول مرة بحي.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
6: ولا منحف
5: بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: وينك
5: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: بعدك تطلي عبعيون.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

ورجعنا معكم مستمعينا، اكيد لكل اللي حابين يشاركوا ويتصلوا فينا فيكم تتصلوا على 01-322-1000 وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 71-989-989. رح خبركم خبريه كتير مهضومه، في حدا كتير عزيز على قلبي وكتير بحبه وكتير بنبسط لما بحكي معه قد ما بيضحكني، بس كل ما بده يبعث لي مسج بيقول لي احم، طب معقول؟ اللي بونجور، اللي بونسوار، اللي هاي يا حبيبة قلبي، احم انه انت موجود بالحياة. I love you, I miss you. بدك تعرفي مين لورا؟ هلأ كل المستمعين بدهم يعرفوا مين، بس ما رح أقول.

0: عم تضحكي وعم تتاوبي بنفس الوقت على الخبرية. مش معقول. كمان منسمع من أبو عمر فويس جديد.
1: يا رولاتي طب أنا معقول هيك بتفضحيني؟ أنا أنا بقول أحم لأنه هيك بمرن النبرات الصوت مي دغري رحتي جرستينا. ما أنا بعرف أنه أنا حبيب قلبي.
0: يا الله يا أبو عمر عن جد يعني فضحتني، ما كان بدي أخبر حدا. لازم الأحم تكون فيها كذا ميم. Hi, Miss you, Rula. Good evening. How are you today? Have a nice evening and God bless you always, Raif. Thank you, Raif. يا أمور يا نوال بتقدر تحط لنا غنية تمنوا شرط لنصيف زيتون وبدي أهديها لحبيبة قلبي رولاتي. لنصيف زيتون منو شرط. هالقد بتحبنا يا عبد الله؟ هالقد حبيب عبد الله بين ما حضرنا. Welcome anytime رولاتي حبيبي. Thank you so much. برهوم
2: رولاتي أبو عمر هو زيته تبع الانتخابات.
0: لا لا لا غير حدا.
2: رولاتي إذا تصحيني بدي أسلم على لورا كتير كتير وصوتها كتير مميز على التليفون. فبيك هاي لورا ولا دي جي عندك أكيد.
0: أكيد مرسي لك مجدالينة ودي جي دي دروب. كمان بوجه لك تحية كتير كبيرة وبوسات من لورا. رح انتقل هلأ لتاني فقرة وهيدي اللي قلت لكم عنها انه دايما منحبها لانه في قصص تتصدق وفي قصص ما بتتصدق.
3: صدق او ما تصدق.
0: في دراسة جديدة فرجت انه الجلوس مع الحمير سوري بيحسن الراحة النفسية. فشو قولكم يا جماعة؟ مظبوط هالحكي؟ عن جد معقولة قاعدة مع حمار تخلصنا من التوتر والضغط أكثر من أي شيء تاني؟ فخبروني لو سنحت لكم الفرصة بتجربوا هالتجربة. يعني هاي لورا أول مرة بسمعها هالخبرية، بس أنت ما بتجيبي لي ولا خبرية غلط. فإذا القعدة مع الحمير بتريحنا راحة نفسية، ليش نحنا منضل معصبين كل حياتنا قاعدين مع حمير؟ خبروني شو رأيكم بهيدا الموضوع. رح بلش أخد فويسيتكم على 7198-9989.
4: صحيح ولا صحيح 100% الدراسة مزبوطة. أنا مجربها من زمان على طول عم بقعد مع الحمير وماشي الحال يعني بالقهوة بالمدرسة بالشغل يعني مع الحمير وين ما كان والحمد لله دائما نفسيتي مرتاحة.
0: الحمد لله نفسيتي باللوز.
5: أيرو لا كيفك والله ما أنا مزبوطة لأنه أنا على طول بقعد مع العالم بس نفسيتي بتضل مش منيحة.
0: نفسيتي بالأرض وليلة. كمان عم نسمع.
6: هاي رولا كيفك ويلكم باك. والله يا رولا مش عم نقعد غير مع حمير صراحة والنفسية بتتأذى من زيادة لأنه لا بتعرفي بأي عين بيقشع لتقعد قدامها ولا بأي دين بيسمع لتقعد تتوقفي حدا.
0: عن جد قد ما ضحكتني هالخبرية مشان هيك حبيت بقوة انه اعرضها عليكم لنتشاور انا وياكم بقعدتنا مع الحمير. بيرنا
7: اوه يعني لازم نكون كتير مرتاحين لان كل يوم بيمرق 100 حمار على دربنا. هاي
8: بقولها يا رولاتي هيدا احلى خبرية بسمعها لازم نجربها بس ما نحنا منصادفهم كتير بحياتنا.
0: يلا صار عنا حجة نقعد معهم أكثر. بركي بتزبط هالخبرية
9: إنه أكيد القعدة مع الحمير بخلينا نروق. ليه لا منشوف حالنا نحن عباقرة قد منيح الجواب.
0: كتير قوي يا سمورة هالجواب كتير قوي بتوضح إنه هيدي الدراسة 100% مزبوطة. كمان أولادك والعانين والعانين بوصل إياهن اتنيناتهم.
9: أخ يا رولا هالخبرية أخ منك يا رولا أيام يعمل لك أعصاب
10: خيالي هذا مع حمار بيعمل لك اعصاب لا بيجاوب لا بيحكي ولا شيء هذا مع حمار يا رولا يعني بيعمل لي اعصاب ما مش الحال معي ما عجبتني الخبريه بس بتضحك
0: ليك يا غاده بدك تغيري الحمار إذا هديك مش عم تزبط معك أبدا بدنا نجرب غير حمار بركة منرتاح نفسيا
11: هي صحيحة الدراسة بس مش ماشي عنا لأنه الحمير اللي عنا صار بده الحمير
0: بيتعبوا النفسية حسب الحمار اللي شايفتيه ميلاي حسب اي حمار 100%
4: رولتي حبيبه قلبي والله قاعد هلا حد حمران وهي النفسيه بالارض
0: يا الله وعم بيسمعونا
12: سؤالك بونسوار رولتي
0: بونسوار يا حبيبتي
12: ما في اكثر ما في اكثر منهم من الصبح لعشيه بتتلاقي فيهم واهضم شيء لما الحمار ببلش يتفلسف ليلتكم مباركه وكل واحد يوصل على بيته بالسلامه هيدي بوسه من القلب
0: حبيبتي يا رتروت وهي بوسه مني من القلب كمان حمير عن حمير بيفرقوا عبد الله حامو
13: ايه رولا لو القعدة مع الحمير بتريح كان شعب لبنان كله عايش مرتاح ما بعتقد مش مزبوطة
0: هيدي يا هامو الدراسة عندهم برا بس مش عندنا

0: بيعطين لي قعدة الحمار مهمة لأنه منفهم مع بعض بهالأيام. الله يساعدنا.
1: بما أنه عم نقعد مع حمار فنحكي بدنا إياه هيك ما نفهمين شي مش مزبوط؟
0: 100% وهالضحكة من قلبها لكاتيا. أيوة كتكوتا
2: يا رولا هيدا الموضوع ما كان لازم تفتحيه هلا. يلي بيسمع هيدي الحلقة بصير يفكر انه كل واحد عم بتلفن له حتى يعزم على فنجان قهوة يقعد بالكافيه معه بفكره حمار. سوري يعني.
0: لا لا لا لا لا نحن قصدنا شريف.
3: لا رولتي فضل عاد مع البسينات ما لا يعاد مع بسينتي. No thanks and thanks.
0: ايه مع البسينة بترتاح نفسيا مجدلينة يعني شو بدي اقلك والله كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. في غنية حلوة كتير لمعين شريف إذا فينا نسمعها. إنه أنا عم فوت بالأجواء. أنا بحب شو بيشبهك تشرين غدار.

0: مع جوزيانا.
1: بونجور ليلى، كيفك؟ انا اسمي بيو.
2: بيو يا حياة قلبي يا بيو، بونجور بونجور مون امور بيو.

0: الفقرة الجديدة إن شاء الله تحبوها.
1: شو بتعمل لو؟
0: مثل ما قلت لكم هيدي فقرة جديدة، رح أطرح عليكم سؤال وأنتم ما عليكم إلا تجاوبوا. السؤال بيقول شو بتعمل لو عرفت إنه الأكس أو عرفت إنه الأكس رح يتجوز أو رح تتجوز، شو بتعملوا؟

0: مصاري من وين؟ رح نسمع أول فويس على هيدا الموضوع. شو بتعملوا إذا لقيتوا أو عرفتوا إنه الأكس رح يتجوز أو رح تتجوز؟
1: منقول صحتين والله يهني الله يسعدهم ويبعدهم.
0: في ناس ما بتقول هيك، في ناس بتعمل انهيار أعصاب، في ناس بتعصب، في ناس بتروح بتفركش له العرس أو بتفركش له العرس. لنشوف برهوم.
2: والله يا رولا الحمد لله أنه أنا ما عندي أكس.
0: خي أحلى شيء. منقول درب السد ما ترد. أي متى رح تتجوزي لحتى إجي أعترض عليه؟ حبيبي عبودي.
1: وفي مثل تاني بيقول ما بيعرفوا قيمتنا إلا ليأكلوا توت من غيرنا.
0: يا عيني يا عيني على التوت أهم شيء. جورج دو باري.
3: أي رولا إن شاء الله بون أبريميدي للكل. إذا الأكس بدها تتجوز مثلاً تعمل له أجمل كادو للي بده يخدها.
0: هيدا أحلى جواب. بقول له خدها وبلف له إياها قال معه بلاش، وبقول له صحتين أكلت الضرب. كمان جومي بتقول لي الله يهنيه، بتقول له بدي أسمع جوابات هيك لذيذة مهضومة. 100% صح لورا، very true. مرسي نوال. هاي بهدية لكل مين بحب الفنان معين شريف، وبهديكن ياها لكم كمان.

عن جد في أغاني بنسمعها من زمان ما بتموت، كلام وألحان وأحساس وصوت. الله عليك يا معين شريف. الله برنا بتقلي بعمل له رقصة. أيوة يا برنا. موضوع كتير مهم اليوم بموضوعنا لليوم، ولكن قد ما حكينا مواضيع حساسة حسيت انه لا، انه رح تربق لكم عقلكم نهار الخميس. خلينا هيدا بنعمله نهار تنين لورا الموضوع، هيك بيكونوا جايين قرفانين طالعين من ويك اند، مبلشين نهارهم عم بنتفوا بشعورهم التنين راجعين على الشغل وبكفوا هون ساعتها بينطلقوا.

0: عم نسمع كتكوتة.
1: دنيا رت الدنيا اسمه نصيب كما كان نصيبه. وبقول له الله يهني وين المشكلة يعني.
0: ما هيك ما في مشكلة. ما عم نقول انه خلص راح.
2: هلا يا ولدتي الله والنبي معه وان شاء الله يدوم العسل قبل ما يبين البصل. بقول له هيك.
0: النصيب النصيب. يلا
3: ولدتي بعد ما عرفنا غادة مين قصد الحمار بعد ما عرفنا ليكون اللي فكرنا فيه.
0: يا نجوتة يا نجوتة قطعت هلا عم بتشدي على الموضوع الناس كلها عرفت. ما قصدنا حدا بس اللي بالي بالك وبالا. ايه اكيد اكيد ما رح انسى. بيقول لي باتريك هيدا
4: لحقوا حالكم لأنه التيكتس موجودين بتيكت
0: هيك عم بيقول لي الصوت all the time إنه صوت الابليكيشن أغاني أغاني. أوكي جايز بعد عنا آخر بريك مع آخر 10 دقايق من البرنامج كمان عم حضرتكم شي كتير مهضوم. خليكم معنا بريك صغير ومنرجع.
5: برنامج والعالم مع رنا شمية بريك ومنرجع.
6: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو سمك أجيج $7.50 ويت كراب كورايا $4.25 لتر ونص بيدك سارة سانسيت $12 5 كيلو سكر $3. من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ليتر تشيفاس $24 ويت مرتدلة على زيتون لابيارا $95 ست أناني ماي ليتر ونص الأنينة $1 بس.
7: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
8: Cet été, le festival Beyrouth Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
9: Yawaïne, Malla Chaud. C'est le mondial, il n'a pas de
10: je score.
9: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
10: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
9: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
10: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
9: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
10: السامبا قال لك هو دبك انزا بيعرف
11: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
10: طب خبرونا شو بصير ايه
9: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
12: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
10: لك ايه ولك يسلم يا بطل
13: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الاخرس
14: زي بحكولي عنك انك انت دايما
13: شبابية استثنائية الخميس 18 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

معكم بآخر 7 دقايق من البرنامج. بهالـ7 دقايق كل حدا بيتصل فيي على التليفون رح يربح معي بوكس مليان مواد غذائية. يلا شو رأيكم بهالسوربريز على 01-322-000؟ هيدا تليباتي شيري، تليباتي.

0: ومعنا اتصال. الو
1: الو
0: الو بونسوار.
1: بونسوار.
0: مين معي؟
1: اليو.
0: يا اليو كيفك؟
1: منيح.
0: من وين عم تحكينا اليو؟ من اي منطقه؟
1: من الحدد.
0: من الحدد. تحياتي لاهل الحدد. اليو دائما بتسمعنا؟
1: صح.
0: شو رايك بهالسربريز اخر شيء؟
1: تفاجأت.
0: ولاني ولاني. اليو شو بتعمل بالحياة؟
1: بالمدرسة.
0: بالمدرسة. طيب يلا بدي اتمنى لك النجاح الدائم لنترك كمان لغيرك يقدر يربح. انا بدي اقول لك الف مبروك، ربحت معنا بوكس مليان مواد غذائية. الف مبروك اليو، بس اسمع صوتك. باي باي. خمس دقايق 01 322 ألف.

0: اتصال. الو
1: الو مرحبا.
0: اهلا مرحبتين،
1: معك فهد. كيفك؟
0: ماشي الحال. كيفك انت؟
1: ماشي الحال تمام.
0: شو طمني، دائما عم تسمعنا ودائما بتشارك؟
1: ايه اكيد، ما غبت عنا من فتره حضرتك.
0: شفت شو بدي اعمل، هني خلوني اجي، خلوني مش مسترجي اظهر على الطريق.
1: ما هي الوضع.
0: الوضع شو عملت بلاي هالثلاث اشهر؟
1: كنا عم نزهق من الشغل على البيت، عم نزهق
0: عن جد. يلا هلا رجعنا مولعين باذن الله.
1: اكيد
0: بدي اقول لك الف الف مبروك.
1: شكرا.
0: ويلا خلينا دائما نسمع هالصوت الحلو.
1: اكيد.
0: ثانك يو، باي باي. كمان بعد في دقيقتين على 01322000. الملك عاصي الحلاني.
2: علي زنب خونا بدي اياها بدك. لون الليل اسود عيون،
0: كثير خيانه بهالبلد، كثير خيانه، كثير عم بخونونا.

0: الدعوات الحلوة. فالله يحميك ويعطيك أيام حلوة مثلك.
1: أنتم حلوين وأنتم مساكم أحلى وأحلى كمان.
0: حبيبتي يا رتروت ريتا ألف مبروك لك، بوكس مليان مواد غذائية. وبدي أقول لك انبسطت سمعت صوتك لايف مش فويس.
1: وأنا كثير مبسوطة كمان.
0: حبيبة قلبي أنت، بوسك كتير كتير يا رتروت، حياتي
1: سلامة عدد كلكم سوا،
0: وأنت كمان يا رب. باي باي.

0: اسمع فويس من برهوم قبل ما اختم.
1: رولاتي يلا اختمي وصلنا على البيت.
0: يلا يلا. حسني قلبي حسني قلبي، ما إلو قلب يوصل على البيت وأنا بعدني على الهوى، ما إلو قلب. بدي أقول لكم انبسط فيكم قد الدنيا، ألف مبروك لكل اللي ربحوا معنا اليوم. إن شاء الله يا رب قصة الشاب اللي بطل القمر اللي عمره 22 سنة اللي منعينه أنه يتخرج لأنه بعد لازم يدفع لهم $1,000 بالجامعة ليخلوه يطلع قدام أهله ويفرحوا فيه على المسرح. إن شاء الله يا رب يا رب يقدر يأمن $1,000 ويقدر يتخرج وياخد شهادته ويشتغل وتكون أيامه كتير حلوة، مثل تكون أيام الجميع، إن كان اللي بالمدرسة وإن كان اللي بالجامعة. بدي أتشكركن على محبتكن الدايمة واللي من وراكن باخد هالطاقة الإيجابية. نلتقى بكرا إن الله راد بنفس الوقت على الساعة 5. تصبحوا على ألف خير.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل اللي لعب حيثو إليك انت ولا بالك مرض.
3: صارت ستة.
4: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
5: أحلى اثنين
6: كل يوم على الصباح. صبحتون أنا ومدامتي
4: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
7: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح.
8: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
9: الجليبي ومكتر على أسوأ الإذاعة من المنصف.
10: ما عاد شارف ينزحني
11: من الرب ويا وسن الفيل.
12: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
13: من الضمور.
14: معك رودي من وف الياس.
15: معك أبادي من بيسور.
16: محمد من شبعة.
17: معك داني من علاء.
18: من نبوار عبيروت.
19: طلال من الشوف.
1: معك توتو من ميفوق للطارة.
6: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
5: زمان بسمعهم، هاي أول مرة بشترك.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مشكل طعمة اسمها طعمة، ومشكل سعر رخيص يعني جودة. بس إذا بدك اثنين سوا ما لك غير كرانشيز. دجاج صدر صافي 100%، برجرز ورابس كلهم مكونات بريميوم وموردين ايزو سيرتيفايد، يعني جودة مضمونة. وما ننسى كرانشيز صار أقرب لك مع 11 فرع بكل لبنان. جوعان محتار؟ الحل هين، اتصل على 16-22. كرانشيز الطعم بتحكي عن حالك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. أغاني بيتس. عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
4: حلوة قوي أمورة.
2: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو صدر دجاج $5.25، حليب دانو 2250 جرام $15، نوتيلا 350 جرام $3.75، نجار جولد 200 جرام $6.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: صراحة هيدي أول مرة بحي.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
4: ولا منحف
3: بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: وينك
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: بعدك تطلع بعيون.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: نحن أولاد ناس ومع الناس.
6: أنتوا أحلى عالم،
7: كل يوم بسمعك.
8: أحلى صباح ومعكم.
5: خلينا نروح إلى الربح.
9: ماكرونة بلحمة
5: أبداً، وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا، قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
6: مدام ميراي، صار شكلك مغالبة، أنت مش عايشة بلبنان؟
5: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي، أي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
10: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني، قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد دايرة.
5: الله، يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
11: شو هالمخلوق انت؟
3: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من 7 للـ10 الصبح.

0: طب عيب ولو بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية الخميس 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طوم ببالي وبخيالي غريباً.
3: ستيتي Le festival Beirut Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
4: صارت ستة. خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
5: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
6: أول مرة بسمعك صراحة، كثير حلو البروجرام.
4: يا زلمة وين كنت ضايع؟
7: شربول إذا سمعنا أغاني مين بدنا نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
8: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد.
9: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
10: ونحن أخذيننا رحلة وكثير مبسوطين.
4: هي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
11: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شربي الإسعادة.
12: بنتي كل ما بغير لها الإذاعة بتقول لي سربي.
13: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
14: طلعت شمسة.
1: صارت ستة مع شربي الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

0: 8 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب.

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. أغاني لايف على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: صراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: ولا منحف
1: بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيون
1: باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وينك
3: أغاني لايف.

0: الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: الخاص كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا لايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
1: مايك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
0: اهلا وسهلا
2: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
3: عنجق عرفاء
0: للبيضة. ما تتوتروا، يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار هيدا.
0: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
0: قد ما فينا، منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم. جديد Too Late featuring Saint Levant, Nano,

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمي. أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمي.

0: صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحتون أنا ومدامتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا أولاد كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر على أسمع الإذاعة من المنصف
7: ما عاد شارف ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل.
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية من الدمور.
10: معك رودي من وقت الياس.
11: معك أبو هادي من بيسور.
12: محمد من شبعة.
13: معك داني من علاء
14: من البوار عبيروت.
15: طلال من الشوف.
16: معك توتو من ما يفوق للطارة.
17: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
18: زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك.
19: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني. جديد ماريا سركيس.

0: شو على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: حلوة قوي أمورة.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. وائل كفوري، شو مشتاق لي؟

0: الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالك.
1: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 اف ام. جديد شيرين عبد الوهاب، تباعا تباعا.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة